إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. استقبلت دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنتاني في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني، وجرى خلال اللقاء بحضور سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون بحث مسجدات الأوضاع وتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة وتعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي. أكد اجتماع موسع للجنة الأمنية عقد أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورية رفع مستوى الجاهزية القصوى وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي بحزم لأي اختلالات أو تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطن. بحث وزير النقل محسن العمري في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني ونائب لوين ميغيل والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون أوجه التعاون المشترك في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية وسبل تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في عدد من المحافظات. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة أن المساحة الميدانية للبنية التحتية للقطاع الاتصالات في 10 محافظات محررة استهدف حصر وتقييم الأصول والبنية التحتية القائمة والأطياف الترددية المستخدمة. ناقش اجتماع عقده فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية مع ممثلي الوكالات الملاحة للسفن العاملة بميناء المكلا آلية وإجراءات تطبيق قرار وزير النقل بشأن لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية. ضبطت شرطة مديرية شحب بمحافظة المهرة عددا من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأثيوبية وبحوزتهم أكثر من 1050 حبة مخدر خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد الأوكار التي يواجهونها ويتواجدون فيها داخل المديرية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الدم؟
3: الله المقيت، فهو الذي أوصل الأقوات إلى كافة المخلوقات وخلق ما به تحيا وتعيش، فأعطاها وجعل لها ما يروي ظمأها ويشبع جوعها ويسعد حياتها، الذي يقيت القلوب بأصناف المعارف والعلوم فتحيا به الأرواح وتنشرح به النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إلى مخلوقاته الأرزاق وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده.
4: كل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يظل هنالك سؤال يتكرر من الكثير من طلاب العلم ومن الحريصين على تزكية أنفسهم، كيف نسوس نفوسنا في تزكيتها؟ يعني كيف أزكي نفسي بحكمة؟ كيف أبتعد عن المحرم بحيث أضمن أن لا أعود؟ فالحكمة مطلوبة جدا في إدارة الهوى، هوى النفس، ومطلوبة أيضا الخبرة في كيفية إلجام النفس وفطامها، ليضمن الإنسان عدم السقوط مرة أخرى أمام المعصية. من الحكمة مع النفس أن يعرف الإنسان هذه النفس وتقلباتها وطبيعتها، أن يعرف أيضا كيف يروضها وكيف يؤدبها. فإذا قلنا كيف، الأول معرفة النفس، فمعرفة النفس أمر مهم حتى تستطيع أن تعرف طبيعتها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عليه: لا ينتفع بنعمة الإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز ما ليس له. طيب كيف أتعرف على نفسي؟ أتعرف على نفسي من خلال معرفة حوائجها، رغباتها. حينما أرى رغبات نفسي نحن الاتجاه الصحيح، أشخص مقدار الصحة في هذه النفس. حينما أرى رغبات نفسي تتجه نحو ما حرم الله عز وجل، أجد مؤشرا آخر، وهو أن نفسي تحتاج إلى مقدار كبير من العلاج والطهاء والتطهير. إذن أتعرف على حوائجها، وأتعرف على وميولها، وأتعرف على طباعها. الأمر الثاني الانكفاء عن النفس لمعرفة مثالبها وعيوبها. وهذه العيوب، هنالك عيوب مشتركة بين الناس، موجودة في كثير من الناس، وهنالك عيوب موجودة في شخص وليست موجودة في شخص آخر. فمثلا من الأمور المشتركة الجهل، من الأمور المشتركة الظلم. الإنسان ينظر إلى الجهل فيعالجه بماذا؟ يعالجه بالعلم. إذن انظر إلى العلم الذي يعالج النفس، العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، علم السلوك، علم التزكية، علم التطهير، علم النقاء، كذلك أدفع الظلم بالعدل. إذن أدفع الجهل بالعلم وأدفع الظلم بالعدل. فإذا عرفت معايبها ومثالبها أدركت أن هنالك مثالب خاصة بهذا بي أنا كإنسان فلان، وهنالك أمراض مشتركة. فمن الأمراض المشتركة كما قلنا الظلم فيعالج بالعدل، الجهل يعالج بالعلم. وقد وقف علماء التزكية الإمام أبو حامد الغزالي وكذلك ابن القيم وغيرهما من علماء السلوك وضحوا هذه الأمور. نجد ابن القيم مثلا في مدارج السالكين يتكلم عن معايب النفس، ثم يتحدث كيف نعالج هذه المعايب، فيقول أولا بالعلم، ثم الصدق مع النفس، فلا يجامل نفسه ولا يحابيها ولا ينثني أمامها، بل يثبت ويقاومها ويشذبها ويهذبها. ثم قال أما الصدق مع النفس هو المعرفة بقواعد الحكمة مع النفس عند تربيتها، وهذا يدفعنا إلى أن نتخذ مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن نتخذها حينما نعالج أنفسنا. المبدأ الأول التدرج، يعني لا تفطم الطفل فجأة واحدة. الطفل حينما نفطمه بدل ما تعطيه الأم رضاعتين باليوم، حينما تريد أن تفطمه تفعل له رضاعة ونصف، ثم بعد ذلك رضاعة واحدة، ثم بعد ذلك نصف رضاعة، ثم بعد ذلك يعني تلاعبه ملاعبة حتى يتدرب على الفطام. كذلك النفس، ننظر كيف أن الإسلام حرم الخمر وكيف المراحل التي مر بها في تحريم الخمر. تدريج التدرج في التربية سنة إلهية وسنة نبوية. فالمبدأ الأول هو التدرج، وهو أن يتدرج الإنسان في باب الشرع، في المستحبات، في المكروهات، في الزهد والورع، وهكذا. فلا يجوز إدخال التدرج في ترك المحرمات، بل يجب على الإنسان تركها، تركها حالا. ما نقول له اشرب خمر اليوم نص كوب، وغدا ربع كوب، بعد غدا ربع كوب، بناء على المثال السابق. ليس كذلك. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يقلع عن المعصية ويدفع بالعمل الصالح خلاص يعالج النفس باستئصال المرض وإحلال العلاج محل هذا المرض. لكن في التدرج في الإقلاع عن المكروهات لا بأس، التدرج في الزهد، التدرج في الورع، التدرج في الحفاظ على المستحبات، على النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصدقات وغير ذلك. إذن التدرج مع النفس، ويكون هذا التدرج في باب التحلي أكثر مما هو في باب التخلي. يكون التدرج ليس في دائرة المحرمات والواجبات، بمعنى أنه يفعل الواجب نص واجب وغدا ربع واجب وبعد غد لا، أو يترك ربع المحرم وغدا نصف المحرم، ليس كذلك. الواجب يجب أن يقوم به فورا عند الاستطاعة واستيفاء الشروط، والمحرم ينبغي أن يبتعد عنهم فورا، ويأتي التدرج فيما بين هذين الأمرين. المبدأ الثاني، لابد أن يراعي الإنسان الأولويات في تربية نفسه، أولويات الأهم فالمهم. فلا يستطيع الإنسان تحقيق هذه الأولويات حتى يكون عالما بمراتب الشرع، عارفا بمقاصد التشريع. إن كان جاهلا سأل، وهذه الأمور تحتاج إلى مقدار من معرفة العلماء والمربين والقريبين من حقل الدعوة. ليس كل ما كان أفضل بالشرعي يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. وفلان من الناس الأفضل له أن يصوم كثيرا، وفلان من الناس الأفضل له أن يقوم الليل، وهكذا فلان الغني الأفضل له أن ينفق فلان. ويعني تختلف الأولويات، تختلف من شخص إلى آخر. المبدأ الثالث، إذن المبدأ الأول التدرج، المبدأ الثاني الأولويات، المبدأ الثالث أن يساعد الإنسان نفسه كلما ألزمها بشيء يشعر أنه ثقيل عليها كلما أعطاها شيئا من المباح، كلما منعها شيئا ثقيل عليها كلما أعطاها شيئا من المباح من باب ترويحها ومداراتها. فالنفس كالراحلة، إذا لم ترحها انقطعت، فحقها عليك أن تتخذ الحكمة في تهذيبها وتربيتها. المبدأ الرابع استخدام اللين والرفق مع النفس، وهو مهم. تختلف المدارس التزكوية في موضوع اللين والرفق مع النفس، ولكن الصحيح هو أن ينبغي أن الإنسان أن يكون رفيقا بنفسه غير مصاب باللامبالاة. اللين شيء والرفق شيء، كذلك اللامبالاة شيء آخر. ينبغي إعماله مع النفس في موضعه، فالحزم في موضعه، والعزم في موضعه، والرفق في موضعه، وهكذا. بهذا نكون قد أعطينا مجموعة من المبادئ التي تساعدنا على سياسة النفس وتزكيته. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: كل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبتته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أريب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
2: مساءكم أثير وحكاية تأخذنا إلى أعماق الحياة، حيث لا شيء سطحي ولا شيء هامشي. نقرأ اليوم في كتاب الحياة فلسفة وأدبا، ونتوقف عند لفتة إيمانية جليلة، ثم نغوص في تاريخ العلم لنكتشف أن بعض النور كان عربيا خالصا. نحكي قصة لص سرقته العبادة، ونضرب أروع الأمثال من قصور الحيرة، ونختتم بصهيل الشعر الجاهلي يعلو في درر الكلام. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام خمس فقرات، خمس نوافذ، ونافذة سادسة فيها الحكمة الخالدة، فمرحبا بكم في أثير المساء.

أقوال مأثورة. أهلا بكم من جديد في أثير المساء مستمعين الكرام. الحياة مدرسة لا تقدم دروسا مجانية، إما أن تدفع ثمن التجربة أو تفوت فرصة الفهم. في فقرتنا الأولى نقف على حكم وأقوال خالدة نحتتها عقول عظيمة في جدران الزمن، بعضها يوجع وبعضها ينهض، وكلها تستحق أن نمسكها مصباحا في دروبنا، حيث يقول الكاتب الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي: أعظم دروس الموت والغربة والأسر وكل انقطاع أن تعلم أن الحياة تمضي إلى ما تمضي إليه دون أن تقف لأجل أحد، وأن تعلم أنك لست مركز العالم ولا محور الحياة، فتعرف حقيقة نفسك وتلتفت لما ينفعك وتمضي في طريقك وأنت موقن أنك ميت تعيش بين الأموات. ويقول الكاتب المصري عمرو الجندي: يميت الزمن كل يوم شيئا قديما طاهرا فينا ليزرع مكانه رقعة مدنسة منهكة، هكذا كان يؤمن وهكذا أيضا الحياة. وقال الكاتب الطبيب العراقي أحمد خيري العمري: الله أكبر، لا تلغي حقائق الحياة وشروط الواقع وإشكالياته وإرهاصاته، لكنها فقط لا تجعل كل هذا أكبر منها، إنما تكون هي الأكبر. أما المدرب اللبناني الدكتور كفاح فياض يقول: تعلمت أن ليس ما نأكله إنما ما نهضمه هو ما يجعلنا بصحة جيدة، وليس ما نتعلمه إنما نتذكره هو ما يجعلنا حكماء، وليس ما نربحه إنما ما نوفره هو ما يجعلنا أغنياء. أما الكاتب الصحفي أنيس منصور فيخبرنا: في الحياة قرارات هامة يجب أن يتخذها الإنسان مهما كانت شقة ومهما أغضبت أناسا من حوله. وأخيرا الملاكم العظيم محمد علي كلاي يختصرها: لدينا حياة واحدة وعما قريب ستصبح من الماضي، وما نعمله لله هو الذي سيبقى. أقوال تترك في القلب أثرا طيبا. لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير نعود بفقرة مختلفة، نروي لفتة إنسانية عظيمة من فقه النفس لا فقه الأطراف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعين الأعزاء، لنذهب معا إلى حيث يتوقف الحكم عند حدود العبودية. أهلا بكم في أثير المساء وفي رحاب لفتة تنير القلب. هذه الوقفة مع إمام أجل رد الأمر إلى ربه حين سئل عن مصير اثنين مات على معصية، فكان رده درسا في التواضع الإيماني وفتحا لباب رحمة الله. مات رجل وهو يشرب الخمر، وأنهت امرأة حياتها حين علمت أنها حامل من علاقة محرمة. اجتمعت جنازتهما في مسجد واحد، فسأل بعض الناس الإمام أبا حنيفة النعمان: أهما في الجنة أم في النار؟ كان بإمكانه أن يجيب بنصوص الوعيد، فشرب الخمر معصية عظيمة، وقتل النفس ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب. لكن أبا حنيفة أدرك أنه ليس في مقام الحكم على مصائر الخلق، لا يملك مفاتيح الجنة ولا النار، ولا يجعل من نفسه قاضيا على النيات والخواتيم، فقال قولته البليغة: أقول فيهما ما قال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول فيهما ما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول فيهما ما قال نوح عليه السلام: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هكذا رد الإمام الأمر إلى الله، ووقف عند حد عبوديته لله، فلم يجزم بمصير، ولم يغلق باب رحمة، ولم يتأله على الخلق. مستمعينا الكرام، إن أعظم ما يبتلى به البعض أن يتصدروا للحكم على الآخرين، فيوزعون الجنة والنار بأهوائهم، ويجعلون من أنفسهم أوصية على رحمة الله وعدله، وهذا مسلك بعيد عن روح الإسلام، قريب من الجهل، وإن تزيى بلباس التدين. لننتقد ما نشاء من الأفعال والأفكار، لكن لا نقحم أو نحكم أنفسنا أو نتدخل أو ندخل أنفسنا في مصائر الخلق، فذلك إلى الله وحده، مالك الجنة والنار، يفعل ما يشاء بحكمة وعدل، ونحن عبيد نقف عند حدودنا ولا نتجاوز ذلك. مستمعينا الأفاضل، كانت لفتة جميلة تليق بمسامعكم، والآن من رحاب الفقه إلى آفاق العلم، من قصة الموت إلى قصة الضوء. بعد الفاصل نفتح دقائق معرفية.

0: دقائق معرفية. في كل حلقة نمر من هنا من محطة المعرفة، تحية عطرة لكل عقل يبحث عن الحقيقة. أهلا بكم في أثير المساء. هل تعلم مستمعين الأعزاء أن الكاميرا التي تصورنا اليوم مدينة لأحد علمائنا العرب؟ هل تعلم أن البصريات علم تأسس على يد رجل عبقري سجن في زنزانة مظلمة فصنع من ظلامها نورا للعالم؟ هذا هو الحسن بن الهيثم، وهذا هو فضل العراق. علم البصريات في الأساس هو علم عربي بامتياز، ففي القرن العاشر سجن العالم الكبير الحسن بن الهيثم في البصرة لأسباب سياسية. كانت زنزانته مظلمة، فانتبه إلى أن فتح عينيه مهما اتسع لا يسمح له برؤية الجدران. هذه الملاحظة البسيطة جعلته يشكك بكل نظريات أرسطو وبطليموس وإقليديس التي كانت مسلمات لا يجرؤ أحد على مناقشتها. كانت تقول إن العين تصدر الضوء، لكن ابن الهيثم اكتشف العكس، العين تتلقى الضوء. بعد خروجه من السجن شرح العين البشرية لأول مرة في تاريخ، رسمها رسومات دقيقة، أوضح آلية عملها، ثم في عام 1015 ميلادي صنع جهاز إسقاط على شكل صندوق خشبي اسمه القمرة أو الكاميرا. هذا الاسم هو سبب تسمية كاميرات اليوم. انتقل إلى القاهرة وبنى سنة 1021 ميلادية على سطح المسجد الأزهر غرفة خشبية مظلمة تقلد عمل القمرة، استخدمها لمحاضراته أمام طلابه. ثم سافر إلى الأندلس حيث انطلقت نظرياته لتحدث انقلابا في علم الفيزياء. لا يعرف اليوم تطور واضح للقمر بعد أن ابن الهيثم مباشرة، لكن الأكيد أنها ظلت حية ومستخدمة في أوروبا، وظل الاسم العربي قمر مستخدما حتى القرن التاسع عشر، عندما تمكن بصري ألماني اسمه يوهان تيسان من تطوير أول قمر أوروبية محمولة. ثم نجح الفرنسي نيسيفور نيبيس في طباعة أول صورة فوتوغرافية باستخدامها. بقى كلمة قمر حتى ذلك الوقت دليل واحد، وهو أن علم ابن الهيثم لم ينقطع أبداً. مستمعين الأعزاء، من نور البصريات الذي أضاء العالم إلى نور القلوب الذي يغير المصائر. بعد الفاصل نحكي قصة نادرة بعنوان جئت لأسرقه فسرقني.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: قصة وعبرة. حكاية الليل تطيب بها السهرة. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في زوايا أو زاوية القصة والحكمة في أثير المساء. نروي اليوم قصة تخبرنا أن أسرع طريق لقلب الآخر العطاء لا القصوى. ذكر أن لصن تصور دار مالك بن دينار فلم يجد في الدار شيئا يسرقه، فرآه وهو قائم يصلي، فأوجز مالك في صلاته، ثم التفت إلى اللص وسلم عليه وقال: يا أخي تاب الله عليك، دخلت منزلي فلم تجد ما تأخذه ولا أدعك تخرج بغير فائدة. وقام فأتاه بإناء فيه ماء وقال له: توضأ وصلي ركعتين فإنك تخرج بخير مما جئت في طلبه. فقال اللص: نعم وكرامة. وقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال: يا مالك، أيخف عليك أن أزيد ركعتين آخرتين؟ قال: زد ما قدر الله لك. فلم يزل اللص يصلي إلى الصبح، فقال له مالك: انصرف راشدا. فقال: يا سيدي، عليك أن أقيم عندك هذا اليوم فإني قد نويت صيامه. فقال مالك: أقم ما شئت. فأقام عنده أياما صائما قائما. فلما أراد الانصراف قال اللص: يا مالك، قد نويت التوبة فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل. فتاب اللص وحسنت توبته، وخرج من عند مالك فلقيه أحد اللصوص فقال له: أظنك وقعت بكنز. فقال: يا أخي، وقعت بمالك بن دينار، جئت لأسرقه فسرقني، وقد تبت إلى الله عز وجل، وها أنا ملازم الباب فلا أبرح حتى أنال ما ناله الأحباب. العبرة من القصة مستمعين الأفاضل أن الرفق واللين يفتحان من القلوب ما لا تفتحه القوة والغلاظة. أحيانا تكون رسالتك إلى الناس هي أن ترى فيهم إنسانا قبل أن ترى فيهم مخطئا. قصة كافية لأن تجعلنا نعيد التفكير في أسلوبنا مع الآخرين. الآن من الحكايات الطيبة إلى الحكمة الموجعة، بعد الفاصل نقف مع قارو ومضمون.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. حكم الأقدمين مرايا للحاضرين. سعداء بكم في أثير المساء مستمعين الأعزاء، ومع فقرة تقطر حكمة وألما. كلنا نعرف الخيانة، لكن أن يدفع الملك مهندسه ثمن إبداعه من فوق قصر بناه، فهذه قمة الجحود. من قصة سينمار نستوعي هذا المثل العربي الخالد. يضرب المثل العربي جزاء سينمار. والقصة تحكي أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة احتاج إلى مهندس ليشيد له قصرا فريدا في جماله، فأحضروا له مهندسا روميا اسمه سينمار. أبدع سينمار في البناء حتى لم يرى له مثيل، لكن الملك النعمان ما كان أن يكافئه، صعد به إلى أعلى القصر ليريه روعة البناء، ثم دفعه من الأعلى إلى الأرض فمات. وكان سبب جريمته البشعة خوفه من أن يبني سينمار قصرا مثله لأي ملك آخر. فمنذ ذلك اليوم كل من يحسن صنعا فيقابل بالإساءة، يقال فيه هذا جزاء سينمار. حكاية موجعة تصلح لمن خانه الوفاء. والآن بعد هذا الفصل القصير نختتم حلقتنا بشيء من بهاء اللغة وجمال الشعر. درر الكلام. وهكذا نصل إلى محطتنا الأخيرة في أثير المساء، حيث الكلمة الموزونة والبيت الشعري الذي يخلد صاحبه. أهلا بمن يحبون العربية في أبهى صورها. ونختتم حلقتنا بأبيات من شاعر جاهلي شامخ فيه الحمية والفخر والهجاء المؤدب. كلمات تسهل كأنها خيل في الميدان. إنه الشاعر المتلمس الضبعي يقول في أبياته: يعيرني أمي رجال لا أرى، أخا كرم إلا بأن يتكرم، ومن كان ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المدمم. أحارث إن لو تشاط دماؤنا تزيلن حتى لا يمس دم دما، أمنتقلا من أهل بوثة خلتني إلا أنني منهم وإن كنت أينما. ألا إنني منهم عرضي وعرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يكشم. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم. لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبو الله إلا أن أكون لها ابنما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجدما. فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجم. يداه أصابت هذه حتف هذه، فلم تجد الأخرى عليها مقدمة. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى، وساغا لنابيه الشجاع لصمم. إلى هنا تنتهي رحلتنا في أثير المساء، حكمة وقصة وعلم وشعر ولفتة إيمانية تذكرنا دائما أن الحياة تمضي، وأن ما نفعله لله هو الذي يبقى. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت سيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته، وإلى لقاء آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
1: حيث الثقافة تضيء المساء.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
4: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجنا خزانة التراث في موسمها الخامس. ضيفنا في هذه الحلقة من مديرية الوادي وهو القاضي عبد الله بن علي القادري، وسيأخذنا سيعيدنا إلى الزمن الماضي ويحدثنا عن الأعمال والحرف التقليدية القديمة التي كانت موجودة في مديرية الوادي أو الأعمال التي كان يمارسها المواطنين في هذه المديرية، وأبرزها تجارة الملح وقوافل الملح التي كانت تأخذ الملح من مناجم الوادي في أسفل الوادي وتسافر به القوافل التجارية إلى بقية مناطق اليمن ويرجعون بالحب، وأيضا بعض الممارسات المرتبطة بالزراعة. فأهلا وسهلا،
1: حياكم الله. أهلا وسهلا أولا بكم، مرحبا إلى عندنا. نحن نقص لك يعني البلاد هذه، الوادي كانت تشرب من ذنه، أمها ذنه تسقي البلاد السفلاء، وعايشين الناس في زراعتهم. فكن يعني في كل موسم يذرون الصيف، يذرون الجلجل، يذرون البر، ونحمد الله ونشكره كانوا عايشين الناس ومتحابين ومتخاوين، وكل شيء بينهم يقسمونها، حتى الحبة بينهم يقسمونها.
0: يعني وكانوا عارفين الوقت وش كل زراعة
1: وكل شيء، عارفين المواسم في كل شيء، متى موسم البر، خبرة مكتسبينها، متى يكون البر، متى يكون الصيف، متى يكون الرعي في الأطراف.
0: ما يزرعوا شيء في غير موسمه،
1: لأنهم إذا زرعوا شيء في غير موسمه ما جاء شيء. وكانوا معتمدين على أجمالهم في الملح، كانوا يملحون صافر، ملحوا صافر وحملوا من تحت الماضي هذا نقول له الذي ينقش الملح، يقول له الماضي. ومع سنه، من السنن هذا ينقش، شابه نقش زي مخطط الحيط، شوفها مخططة هكذا إلى آخر البورة، يقول كل واحد عارف بورته،
0: يعني
1: مقسمة، يعني من المضاه عارفين بورته ويحملونها.
0: وش أدواتهم دي كانت؟
1: أدواتهم كانت سنة مثل المطرقة، ولكن لها رأس مذببة. وكان يضرب بها الماضي، ولا اللي تحته صاحب الجمال يقبض، يقول له قبض بصميل في يده، صميل ويهش الملح، هش الملح حتى يكون جعر، مثل جعر هكذا، ويعبون
0: لا قد نميت ولا
1: ما قد شيء ولا عندهم شيء
0: ولا بالله
1: ما بالله بها هذه، ويعبون الغرارة. الغرارة هذا اللي يقولها الشوال، الحين كانت الغرارة مصنوعة من الخيط الأسود هذا، ومن
0: الشعر،
1: من الصوف والشعر، مش موطة كانت غرارة. والغرارة تسعلها قدحين، وشي غرارة تسعلها ثلاثة قداح، ويعبونها، والجمل يحملوا الجمل على طين، الجمل الكبير يحملونها الضمة، العدلتين يقولوا لها ضمة، ويحملونها على ذهاب. الذهاب هذا ذهاب فليق، يعني صبعتين منها وطبعة منها،
0: خشب
1: من الخشب، يصنعون مصنوعة من خشب من أثل،
0: يصنعوها محليا.
1: والعسيف الذي عاد عسيف، يعطونها ذهاب عطيف، يقول له عطيف صغير،
0: صغير.
1: أو يحملونه على قده،
0: على وطنه،
1: كل شيء على وطنه. وبعدين
0: معروف كم حمل كل جمل،
1: على قده، يقول له الشبط هذا، يقول له الشبط، حد يسوي له 6 صغائر، وحد يسوي له 8 صغائر قدح بين هنا وقدح من هنا، على قد الجمل،
0: على قدر جهده.
1: وحملوا الجمال، والله رزقهم من الجبال هذه، يطلعون للجبال.
0: يعني وكانوا مثلا في مناجم الملح كانوا ناس مختصين، يعني
1: مختصين في مناجم الملح، مختصين المضاه، معروفين
0: مضاه، يعني ما هو شيء اي واحد بيجيب،
1: لا ما هو شيء ولا كان شيء،
0: يعني مثل العمال، هم
1: العمال، وكانوا اهله عبيده، كانوا ضامين الملح، ما حد يدخله ولا حد يجيه ولا يملحه،
0: وهذولا شغالين
1: على انفسهم هم، بس انهم معروفين المضاه، معروفين المضاه، فلان بفلان، من الزبار، من الهاديان، من كلهم معروفين،
0: يعني قدهم معروفين،
1: الماضي معروف. ايوه، والقضاء الذي يقطع الرفديه فوقها، وقاضي من البيت اليوسفي، هذول هم كانوا الذي
0: هذول مثل ما المشرفين،
1: مشرفين على الملح، ويعطون الرفادي الذي بيسوق مارب، والذي بيغفر، يعني يقولوا له غفار، يروح يزع يمين ولا يزع شمال، حد يزع الجوبه، وحد يزع حريب القرامج، وحد يزع الشرفه، وحد يزع صنعاء، وحد يزع بلاد خولان، وحد ويحملون هناك الملح بالحب، بدل شيء، بدل بسوا، وشيء بسوا ونص، يعطون الصغيرة والنص بصغيرة ملح، كان الملح غالي،
0: كان الملح غالي،
1: أيوة، الذرة والقشر والبن
0: والبن
1: والزبيب، أيوة، القهوة من هناك، من المطلع، كلها من مطلع، كان سوق الملح ذاك

0: مسوبه يمسون يردون يردون في الحصن ولا شيء من قبل احد. والله كان اصر مع جماعه كبيره جماعه كبيره، ولكن لا يتعشى البيت ولا يتغدى الا القطراه اللي جنبه، عندهم كل شيء متوفر. ايوه حتى اذا الجلبه يقسمون المرق، مرق بينهم يقسمون اللقمه، يشاركون اللقمه. وكان الله ساتر عليهم في هذا البلاد وضاماتهم لحتى جاءت الثوره، ثوره سبتمبر هذه، وكان عاد السيل يشيل والموادي كلها. جاءت الثوره ودخلوا مع الناس، مع الناس مع الملكيه، وحد مع الجمهوريه، وحد مع قصدك شعب يمني قدوم مثل ما شعب يمني مثل ما
1: انت قد سافرت مع الجمالة.
0: سافرنا مع الجمالة نحمد الله ونشكره، وقد وصلنا الى، بس ما سافرت كثير كثير، كان ابوي الذي يسافر، كان ابوي اكثر شيء جمال، بس انا سافر بي مرتين وثلاث الى اسمها ذاك عمران، والى بني مطر، والى الحدأ في ذمار هذاك وارضه.
1: هذاك تذكر شيء من ذكريات
0: نتذكر، يعني نتذكرنا احنا يا طويل العمر نحصل ناس، ناس محترمين وناس يودبونا. ايوه الناس مثل الناس، ناس لا يعطونا العلف، يعطونا لا جنا حب ولا للجمال، ولا وبعضهم لا يصيح علينا عاد احنا مبعد احنا مبرزين، هذا
2: ما يبون
0: يقولون لا يجدعون ولا شيء ولا هذا يجيهم. وناس وبعدين بعده ناس فلا جيناهم حتى هم ياكلون الاكل دعونا. وجماله يا جماله يا جمالة يا جمال، يقولنا يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو جعجل لك أكل جبلات. بعدهم بعض القبائل في عنس، في الحدا، في زراجة ذيك كلها. والحمد لله الدنيا اليوم في نعمة، ولكن النعمة الآن غيروا أولا ثقافتهم، وغيروا يا طويل العمر لهجتهم، اللهجة المحلية ما عندنا من جدنا في البلاد. هذا دخل هنا عندنا بويسج، غيروا منازلهم. المنازل الذي كنا نعتادها كان من معه بيت طين وسمته سوى له سمنت، أما اليوم فبعد فأعطاهم الله الخير ذا، ولكن هم هو بخير، هذا هو شر.
1: طيب يا قاضي عبد الله، ذكرتنا بموضوع البناء وموضوع الـ هنا في الوادي، كانت به طرق عديدة للبناء، من ضمنها نلاحظ طريقة بناء الحبال، هل عندك فكرة عنها؟
0: نعم، الحبال هذا طين، الحبال هذا طين، وله ناس مخصصين يعمرونه، كانوا يعمرونه عندنا آل الحواني، يعمرون الطين ما بيش له إلى الآن، هم الآن معمارة الطين موجودة في الحبال. في الحبال هذا الطين يخمرونه، يسقونه ماء، وبعد يعني 3 أيام 4 أيام يجون ونجحوا،
2: يعني ما يخلوه يطيش،
0: أسبوع كذا، ما حدو في حدود أسبوع، وجاؤوا له ونقشوه، نبشوا الحر، ايوه ثاني. يقول هالمخلابه خلبوه، المخلابه اللي يخلب قد هو معروف، ولا يبنون من جاء خلب ولا شيء، يجي لها الخلب يعني زينها، وجاء وسوا البيت وسوا ويحطون اللقمه بين اليدين، هذه اللقمه ويحطون واحده فوق الواحده فوق الواحده، هذا الحبال.
2: ايوه
0: هذا الحبال، وصاروا الحبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل، واللبن يلبنونه زي ما
2: يلبن
0: قوالب اللبن معروف، مثل قوالب الطوب.
1: لكن هذه الحبال ما شيلها قوالب، خلب
0: خلب، كل يوم يعمل حبل،
2: حبل واحد
0: لانه يابس
2: فقط.
0: ايوه يابس، وبعدها لما يطلع يبسه اسبوع، قالوا يبسه اليوم.
1: كم يلقوه يطلع؟
0: يطلع في حدود 3.5 متر.
2: اول قاه اسبوع،
0: القاه اسبوع، وطرحوا الخشب،
2: خشب يربط بين
0: لا خشب، يطرحونها السقفة، هذه السقفة يحطونها
2: بعد
0: 3.5 متر، وحطوا الخشب وحطوا بينهم شظم، الشظم هذا يشظونه من الخشب، ولا قير علوب يعني علوب. ايوه ولا قير نخل، ولا قير القوي،
2: القير
0: ولا نظار، من هذه الاشياء. ثم ودفوه، يدفونه بدون شرعان، مثل حد يسوي شرعان بدنا، يادفونه بطين. وجاء المحاض، لكن كان عمل نظيف من أول، كان عمل نظيف ما شيء عندنا.
2: وتبن معه،
0: وتبن التبن هذا ضرقلي،
1: التبن أهميته أنه يماسك الطين،
0: وللمحاض عادهم كثروا للمحاض التبن
2: مثل التلي،
0: من شأن كل شيء، حتى المحاض من داخل، محاض من داخل، كنا ما نبلا يمحاض من داخل، ويمحاض النسوان بطرح من أول، ما نعرف السمنت، وبعدها بد

0: عنده بسمنت الارضيه مثل الارضيه ما هي الله الارضيه
1: كان لا سمنت ولا شيء كان اعتماد على مواد محليه قبل الطين وقبل ذا كانت بيوت الشعر
0: وقبل كل شيء قبل كل حاجه
1: انت لحقت بيوت الشعر اكيد
0: بيوت الشعر معانا احنا بيت الشعر احنا سكننا فيها
1: اذا حدثنا عن اجزاء بيت الشعر وكيف
0: اجزاء بيت الشعر يا طويل العمر البيت الشعر يكون من 4 فلجان ومن 3 فلجان والمسكين يكون فليجين اثنين يعني السحم ما تقول
1: الفليج يعني السحمة تسمى مفلجها وفليجها
0: فليج نقول له فليج تجي هو يجي من هناك
1: يعني أكبر بيت كم يتكون منه
0: أكبر بيت بيوت المشايخ يعني أكبر بيت بيوت المشايخ الكبار مثل ما تجي 4 سحم 4 فلجان وتكون فيها
1: طولها طول البيت
0: طول البيت طولها
1: 4
0: وتجي كهرباء يصلحها على النجار ويجي فيها عمود العمود الأوسط يقول له العمود الأوسط
1: كربة البيت
0: هذا العمود الأوسط كربة البيت في الكهرباء والكهرباء
1: تكون في وسط البيت
0: هذه وتكون طراقة محيوكة من بتجي من شبر كذا عرضها طراقة يقولها طراقة يسوونها في الوسط تمسك البيت ويسوون لها طارفة هناك وتمسكها والطارفة اللي هناك تمسكها ومسكت البيت رفعت البيت
1: شدة
0: وشور لها العمود الثالث هذا العمود الثالث هذا في الغرب وكان يوجهون بيوتهم
1: يوجهون
0: البيت وكان القاصر العمود القصير اللي في الذائلة يقول الذائلة
1: في ذيل البيت
0: هذا في الذائلة في طرفها
1: الشرقي
0: ايوه وله حجاب الحجاب هذا من الأصواف ومن العطب من أصواف الضان من أصواف الضان والمعزة لا يحجب على البيت كله الحجاب كله على البيت هذا ويكون في وسطه قاطع مع الحاف يقولوا الحاف الحاف هذا من فردتين عريض يسوون الحواك ومشمط من يشمطونه يصبغونه صبغة شيء أسود شيء أحمر شيء أصفر شيء أبيض هذا الحاف إذا جاهم الضيف مثل 20 نفر سدحون كذا مرة وسووا الحاف فوقهم لا ودف في
1: هذا يعني لقيت بطانيات
0: ما أبيش بطانيات ولا حاجة إلا الفردة وردة ولا البجاد الصغير مثل البجاد الصغير بيجي 4 متر في 3 هذا يقول لها بجاد يدفون به البيت أهل البيت هذا يقول لها بجاد بجادنا هذا بجاد أول اسمه اسمها
1: الخطة
0: هذه ما نعرفها بالله مع ناس الخطة عند أهل الجبال عند مراد عند بني ضبيان عند خولان هذه ما بالله هو ولا جرم هذا مثل الخطة لكن جرم على كتف الواحد
1: يلبسها
0: الآدمي جرم مثل هذا
1: السنحبة
0: هو شعر مثل ما هو من شعر الخطة بس الخطة تجي كبيرة هذه ماشي
1: عزل سفر
0: ما فيش ولا في الوادي يجي خطة ذي ولا شيء عندهم إلا هذا الجرم ولا عندهم البجاد يقول له أو الحاف الكبير يرقدون تحته الرجال ولا عندك ضيف ولا شيء هذا البيوت الكبار
1: نعم.
0: والبيوت الصغار مثلها لكن صغير على كل على قده هو الكرب والعمدان والطوارف سوونها طارفة عود منها طارف وطارفة الطارفة على البيت اللي هون الطوارف
1: العيدان
0: هذه يقولها الطارفة أهل الطوارفة بعد العمدان
1: ترفع البيت من
0: بعد
1: الطرافة.
0: ايوه بعد العمدان
1: بعد العمدان ذي في الوسط نعم
0: شيء في شقه منه وشيء في شقه منه وشيء شقه يعني المهم الطوارف هذه تمكن
1: يعني على مثله الخيمه
0: تمكن ويسووا له عصم هذا العصم هذا من حق الغرب مثل حق الغرب يسوونه في شقه منه ويدخلوا الحبل فيه ماشي معناه حلق ولا شيء
1: لا حلق ولا شيء عصم بدل الحلقه
0: ايوه العصم بدل الحلقه
1: جلد
0: هذا حق البيوت ولا الغروب عندنا مروه صغيره نقولها مروه مشرعه مروه هذه مروه صغيره يشلها الراعي فوق ولا الغرب غرب الكبير
1: ايوه
0: غرب كبير هذا نحطه في البيت
1: ثابت في البيت
0: ومزاده يقولها مزاده يشوفونها من جلد البل وجلد البقر مزاده
1: وش تستخدم لها المزاده
0: تستخدم للماء
1: يعني
0: كل الماء هذا
1: كل اللوعي هذا الغرب والمرواح
0: والمزادة هذه تقبض الاسم
1: كلها أعيه للماء
0: تبريد الماء وتطرح في البيت طلع في البيت يسوي لها وضم.
1: الغرب هذا ثابت
0: كلها، والمزادة ثابتة،
1: المزادة كبيرة، الوضم يسوي المزادة أكبر،
0: أي أكبر من الغرب. المزادة أكبر من الغرب، يعملوا لها وضم من الصبغة.
1: يعني المزادة تصنع من جلود الإبل
0: والبقر.
1: والبقر
0: أي نعم.
1: الغروب والمراوي تصنع من جلود الغنم.
0: الغنم المعزة عادة، خاصة المعزة، المعزة أيوة،
1: لأن جلدها رقيق،
0: جلدها رقيق
1: ويبرد سريع،
0: ويبرد زين. يقول لك الوضم هذا يجيبون له من الصبغة، هذا في أشجار، شوف هذيك الشجر هذيك الطويلة، شوفها يحشون منه وسووا الوضم وحطوا الوريد فيه مشان لا يستاكل ولا شيء ياكله،
1: يرتفع
0: يرتفع ولا بيسوون له سنيف. السنيف هذا يقول على أربع عيدان، يحط الوضم فوقه وحط الغراب الغروب فوقه، لكن المزادة ما ترتفع.
1: ايش تقولوا له هذا ابو اربع؟
0: اسمه
1: سنيف.
0: السنيف.
1: سنيف.
0: السنيف
1: عندنا كانوا يقولوا له وقل.
0: هو ماشي وقل قد كلنا، لكن السنيف هذا على اربع.
1: ايوه
0: سنيف، سنفه وسوي الاشياء فوقه
1: وترفع اهل التيار الهواء،
0: وترفع اهل التيار الهواء. هذه في الوادي،
1: الطرق التقليديه كانت
0: في الوادي، هذه اللي كانت في الوادي. كانوا في ايام زمان اذا قل عليهم الحب يختمون الحنظل، هذا اللي يقول له فصفص الحين،
1: الحدج،
0: الحدج حدج قير
1: قير،
0: ويقومون يجمعونه
1: ايام الجوع
0: ويحلونه ويتحلى.
1: كيف يعملوا له؟
0: يعملونه يا طويل العمر في يخرجون يقطعون الحدجه وقطعوها سووها في ماء وغسلوها غسلتين، ثلاث غسال، أربع غسال، ها
1: عدة غسلات،
0: عدة غسلات، وشرقوها وطحنوها وتقع مثل الزوم،
1: ويبعد منه طعم طعم طعم المر هذا،
0: يبعد منه ويسوونها
1: بالماء، بغسله بالماء،
0: غسله بالماء عدة مرات،
1: ولا يعملوا له غير الماء،
0: ولا يعملوا له شيء أبدا، إلا لو معك كثير بتعمله تدفنه دفن، تحفر حفرة له كثير،
1: تدفنه
0: تدفنه
1: جعام، ولا
0: تدفنه جعام، جعام
1: جعام
0: عشان لما يبس يخرجونه يستخرجونه. فلا خرجوه، هذا يجيك مثل الزوم، تعرف الزوم؟
1: إيه؟
0: يعمله ايوه حنظل، حنظل زوم، ولا على الى شيء معك قليل دقيق تسويه فوقه، وقع مثل هذاك يقولون له،
1: ويبعد الطعم المر،
0: يبعد الطعم المر، ولا ولا احلى منه.
1: الدفان
0: كله، لكن الغسال ضروري، الغسال ضروري، الغسال ضروري، والغسله الاخيره بالملح يغسلونه. شوف على فكره معهم، شوف البدو هذا من أنفسهم، بس الملح هذا الملح هذا ما يعلمون أنه يطهر الأشياء هذه. سبحان الله، يعني يكون في هذا الأشياء حماية،
1: حماية
0: اسمها زي ما الإنسان، سبحان الله، سبحان الله،
1: تعقيم.
0: إيه ونفكر فيهم هم الأولين هذولا. الحب ندفنه في مدافن له كثير، ندفنه في مدافن حفر العبرة وندفنه فيها ستة شهور ثمانية شهور في الأرض،
1: في الأرض،
0: في الأرض،
1: ويبقى زي ما هو،
0: الحمد لله، ويبقى زي ما هو،
1: لا يستاكل،
0: ما بلا تروح تشيل لك من حفرك، قد هي معروفة حفرك وحفرنا،
1: هذه المهارات،
0: هذه المهارات من أنفسهم، من أنفسهم، من أنفسهم،
1: يعني الحب لو بقي سنين
0: معروف، يعرفون المدفن وشو، ما المدفن فيه زبار يعرفونه، لأن الزبار هذا ما يستاكل فيه.
1: الزبار
0: اي معروف،
1: هو
0: وتعرف مدفنك انت وين، مدفنك وين، مدفن فلان
1: مدفنه معروف
0: طول السنه، هو لها تاي الموسم الثاني، ويذرى منه، ويذرى منه، اللهم لها الحمد، اللهم لها الحمد، اللهم لها الحمد. فكانت هذه الاشياء عليها الوادي هذا دائما عليها،
1: اكتسبوا الممارسات هذه والعادات، واكتسبوا هذه الاعمال كلها من البيئه ومن حاجتهم،
0: من البيئه، ولو يرجعون لما كانوا عليه ابائهم واجدادهم ان احسن لهم، ولو معهم شيء، ولو معهم شيء فلوس ولا شيء، يرجعون للتقاليد الأولى ويعملون مثلهم، بتجي أحسن شيء.
1: نعم.
0: والله تجي أحسن، أحسن شيء، والمهنة حقهم والتقاليد، لكن غيروا حتى في الملبس، في المشرب،
1: الاختلاط،
0: في المسكن، في المسكن.
1: نعم.
0: في الاختلاط أي بالتقاليد والأشياء، لو نرجع لها لعشنا عيشة هنية.
1: بالتأكيد نحن من خلال هذه الحلقات نعمل على توثيق هذه الجوانب، ونعمل على حفظها من الاندثار والضياع.
0: وإحنا نشتري دي هذه، نريد أن نحافظ على أن يكون ثوب ثوب الرجال، ثوب الرجال يكون فوقه ثوبه، الثوب هذا الحين كنا نقولها زنة، هذه من أول زنة، معك زنة ثوب هذاك المذلق، اللي ثوب المذلق، لكن نقول معك زنة، لا نقول بدلنا هذا الثوب ذاك بذع، نقول له ثوب،
1: ثوب،
0: هذا نقول له ايش مقطب، ها في بعضهم ذا الحين يقول له مقطب، لكن الان بدله يقول معوز والله تبدلت لا
1: لا. عادها كانت الثياب كانت الأكمام حقها
0: أكمام ذلايق فيها
1: وكمان. اسمها ذلايق.
0: هي ذلايق.
1: وش فائدة الذلايق؟

0: جهتك
1: تنسم على الواحد ما فيش فنيله من داخل
0: الهواء
1: شال الهواء وفيها بدون في شوف يجيبونها من الجوبه ومن صنعاء واكمام بدون ذلايق اكمام كبار هاول ذلق بها تعصب فيها وشفت الرجال نشيط يصير به وبيصير بثوبه لكن اليوم لا ابدا يصير بثوبه بس ولا يقول كذا وتخدع فيه ما عاد شيء احنا لو يرجعون لتقاليد ابائهم واجدادهم ويعرفون كيف عاشوا ابائهم لا بس غيروها حتى ما يعملونها فوق رؤوسهم
0: كانت الخامات من الخامات محليه يغزلوها وينسجوها
1: محليه ولا شربان يجي من صنع المشايخ ما نعرف الا بشربان فوق بن جلال ولا فوق بن معهلي شربان يقولوا له شربان مستورد من صنعاء يجي لهم والباقيين كله محلي كله محلي
0: صناعه محليه
1: ايادي عامله كلها ولا شيء ولا شيء الشيخ معنا تحصله عامل في بلاده وتحصل النفر والنسوان وكل عامل في بلاده وناكل حلال
0: الحياه كانت بسيطه
1: كلها الحياه بسيطه وحياه سعيده
0: واكتفاء ذاتي
1: واكتفاء ذاتي الحمد لله نحمد الله ندور السنه وعاد الحب معك
0: من البلاد
1: نفسها ماشي من هذا الأشياء ندفنها في المدافن ونأكل من المدافن ونعيش في المدافن وكانت بركة كانت بركة السكر هذا ما نعرفه إلا قليل جابوه من السركال يقولون من السركال هذا السركال هذا من عدن السركال جابوا الناس يقولون أي جابوا الناس سكر وجابوا قالوا هذا من السركال ونجي يجي الواحد يشل بايش اللي 3 كيلو من السكر ولا 2 كيلو وشمط الشاهي فوقه سوى الشاي فوق ايش مطر ايوه ونشرب ونقول لك الشاي الشاي هذا القهوه قهوه زين القهوه
2: العربي نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب أهلا بكم ونبدأها بالعناوين رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة فرنسا بلادنا تشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماع موسع للجنة الأمنية في عدن يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري من العناوين إلى التفاصيل استقبلت دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنزاني في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وجرى خلال اللقاء بحضور سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرون كمون بحث مستجدات الأوضاع وتطورات الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة وتعزيز شراكة والتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي واستعرضت دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء أولويات الحكومة في المرحلة الحالية وفي مقدمتها تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والمضي في مسار الإصلاحات وتعزيز العمل المؤسسي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وأيضا البناء على الدعم المقدم لليمن في مختلف المجالات مشيدا بالمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة ولمسار السلام القائم على المرجعيات 3 المتفق عليها بما يضمن استكمال استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا من جانبهما جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة فرنسا الدعم الكامل للحكومة اليمنية والحرص على مواصلة التنسيق والشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات منوهين بالخطوات التي تتخذها الحكومة في مجالات الإصلاحات ودعم الجهود المستمرة في هذا الجانب وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الوزارة الدكتور علي عبطوش ورئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية السفير عبد الملك الشبيبي شاركت بلادنا أمس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورتها الغير العادية بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى وناقش الاجتماع برئاسة مندوبة مملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية السفيرة فوزية زينل بمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، ممثلة بالسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام. الهجمات على السودان التي استهدفت البنية التحتية والمرافق المدنية. كما ناقش الاجتماع مشروع القرار المقدم من السودان، حيث شهدت المدونات تأكيداً عربياً على عدد من البنود المتعلقة بدعم السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على جميع قرارات مجلس الجامعة السابقة ذات الصلة، إلى جانب الإدانات للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق المدنية وما تسببت به من خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وخلال الاجتماع أكد القائم بعمل مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم لجمهورية السودان ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية سبق وأن أدانت الهجمات التي تعرضت لها السودان، وجدد التأكيد على دعم كل الجهود العربية الرامية إلى تعزيز أمن السودان واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. أكد اجتماع موسع للجنة الأمنية عقد في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورية رفع مستوى الجاهزية القصوى وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار الجهود الرامية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي بحزم لأي اختلالات أو تهديدات قد تستهدف أمن الوطني والمواطن. وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مستجدات الأوضاع الأمنية في عدن والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. واستعرض الاجتماع التقارير المتعلقة بسير التنفيذ للخطط الأمنية ومستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والوحدات المختصة لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار. وأكد المحافظ شيخ في الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية وضرورية اليقظة العالية والتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة، مثمنا الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن المحافظة وتعزيز الاطمئنانية لدى المواطنين وحماية الممتلكات العامة. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري ورفع مستوى الجاهزية ومواصلة تنفيذ الخطط الميدانية بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار في عدن. بحث وزير النقل محسن العمري في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل المختلفة. واستعرض وزير النقل بحضور نائبه ناصر شريف أوضاع قطاع النقل في اليمن والتحديات التي تواجه جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى الجهود الوزارة في إعادة تأهيل وتحسين قطاعات النقل البري والبحري والجوي. ووجه وزير النقل دعوة رسمية إلى وزارة النقل الليبي لزيارة اليمن للإطلاع على واقع قطاع النقل وبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. من جانبه أشار السفير الليبي إلى أوصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعب اليمني والليبي، مؤكدا أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الحيوية والشرايين الاقتصادية التي تحتاج إلى الدعم والتطوير. وجدد السفير الليبي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ودعم جهود التنمية والاستقرار في اليمن. قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصر أن المسح الميداني للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في 10 محافظات محررة استهدف حصر وتقييم الأصول والبنية التحتية القائمة والأطياف الترددية المستخدمة. وأضاف الوزير باصر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن المسح شمل أيضا أبراج الاتصالات والمقامس وشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الطاقة، إضافة إلى تقييم حالتها الفنية والتشغيلية للمواقع والمنشآت التابعة للقطاع. وأشار إلى أن هذا المسح جاء انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية والحكومية لتحسين البنية التحتية للقطاع، وبإشراف قيادة الوزارة وبمشاركة فرق هندسية وفنية مختصة وفق خطة عملية ممنهجية ومجدولة بهدف جمع البيانات الميدانية والتوثيق الفني وتحليل النتائج بما يلبي ويبنى عليها في إعداد خطط الوزارة لتحسين وتطوير شبكة الاتصالات. وأكد الوزير باصورة أن الدراسة الواقعية والشاملة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات ستساهم في وضع حلول جذرية لشبكات الاتصالات في المناطق المحررة، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل باستمرار ضعف شبكات الاتصالات التي تمثل عصب الحياة لمختلف القطاعات الحيوية والتنموية وتشكل نافذة اليمن إلى العالم. ولفت إلى عزم الوزارة على إنهاء هذا الضعف بخطوات مدروسة وفعالة والعمل على تحويل نتائج هذا المسح إلى مشاريع تطويرية حقيقية ترفع من كفاءة القطاع وتلبي تطلعات المواطنين. استقبل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج اليمن عارف البركاني أفواج الحجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي اليمنية والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لموسم 1447. وعقب وصولهم رحب البركاني بالحجاج مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل أداء مناسكهم وتوفير كافة الخدمات التي تضمن سلامتهم وراحتهم. وحث وكيل الوزارة المساعد الحجاج على الالتزام بالإرشادات التنظيمية والصحية والتوعوية لما لذلك من أثر مباشر في تسهيل أداء المناسك وضمان حج آمن وميسر، لافتا إلى أن لجان البعثة متواجدة لخدمتهم وحل أي قضايا يتعرضون لها. وقال البركاني لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن استقبال أفواج الحجاج المستمر منذ أيام يأتي عقب استكمال كافة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج للعام الهجري 1447 منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات العلاقات لضمان انسيابية الحركة منذ مرحلة التسجيل وحتى عودة الحجاج. وثمن البركاني التسهيلات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية لتسيير عمل البعثة وإعانتها على أداء واجبها في خدمة حجاج بلادنا وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل راحة وسهولة. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة فرنسا. بلادنا تشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. اجتماع موسع للجنة الأمنية في عدن يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا بكم. عادة ما يتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن الهاشتاج المتصدر لهذا اليوم حول موضوع ما، فماذا نعني بالهاشتاج وما هي وظيفته؟ ببساطة، الهاشتاج بالإنجليزية أو الوسم بالعربية هو رمز المربع الموجود في لوحة المفاتيح الخاصة بهواتفنا وحواسيبنا، يستخدم من أجل زيادة التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضع تلك العلامة قبل كلمة معينة لتصبح موضع نقاش مفتوح بين الناس، وتسهل على من يريد البحث عن نقاشات الناس حول موضوع معين. ويمكن شرح وظيفة الهاشتاج من خلال المثال التالي: دخلت مكتبة ما تبحث عن موضوع كلفت بالقراءة والدراسة والبحث عنه، ستتوجه إلى الفهرس الإلكتروني وتقوم بكتابة كلمات عن بحثك في الخانات الموجودة في محرك البحث. مثلا، تبحث عن كتاب يتحدث عن احتلال المسجد الأقصى،

ستكون الكلمات المفتاحية التي ستستخدمها للبحث هي فلسطين 1948 القدس احتلال مثلا. فيقوم محرك البحث باستخراج جميع أوعية المعلومات والتي تحتوي كلماتها المفتاحية على اسم فلسطين 1948 القدس احتلال، وهذا سيسهل عليك الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع بحثك أو دراستك. والوسم يستخدم في شبكات لتصنيف المجموعات والموضوعات، إضافة إلى استخدامه في الرسائل القصيرة والتدوين المصغر وخدمات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بلاس، حيث يمكن وسم كلمة أو أكثر من كلمة مرتبطتين ببعضهما. ومن هذا المنطلق يعتبر هذا المثال تقريبا نصف الموضوع الذي سوف يتكلم عنه لاحقا صاحب الوسم، ومن ثم يمكن لأي شخص أن يبحث عن الكلمة الموسومة فتظهر له الموضوعات والنتائج المتعلقة بهذه الكلمة في محركات البحث. انتقل الوسم أو الهاشتاج من رمز إلى أيقونة في عالم منصات التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ استخدامه لأول مرة على موقع تويتر بطريقة عفوية في تغريدة لخبير التقنية كريس ميسينا يوم 23 من أغسطس 2007، حيث سأل يومها عن رأي الناس في استخدام الهاشتاج للتواصل بين المجموعات، وأصبح هذا الرمز بعد ذلك علامة عالمية للتعبير عن المواقف أو حتى النقد والتهكم أحيانا في مختلف المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت. وتبنى تويتر الفكرة عام 2009، وأصبح بإمكان المستخدمين البحث عن المواضيع والتواصل بصورة أسهل، وشجع نجاحها منصات التواصل الأخرى على استخدام خاصية الوسم، فقد أضافها فيسبوك لمستخدميه. لم يخطر ببال أوائل المستخدمين للوسم أنه سيصبح يوما ما لاعبا رئيسيا في تنظيم المظاهرات حول العالم، وحتى عنصر ضغط على أهم الرؤساء. وعلى سبيل المثال، فقد حضرت هذه الخاصية بقوة في المظاهرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 وما تبعها من أحداث. وخلال 10 سنوات من عمره على وسائل التواصل، وضع وجود الوسم علامات فارقة في انتشار الحملات وإيصال صدى أصوات فئات مهمشة، كما شكل سلاحا لا يستهان به بيد الحكومات ضد بعضها وضد شعوبها أيضا، فأنشأت لجانا وجيوشا للتحكم في توجهه. تم تداول وسوم تتناول الأحداث المختلفة في الوطن العربي بكثرة في مواقع التواصل. ففي سوريا أطلق رواد مواقع التواصل عام 2016 وسم ملحمة حلب الكبرى على تويتر، تزامنا مع إطلاق المعارضة حملة عسكرية واسعة لفك الحصار عن مدينة حلب المحاصرة. وفي سبتمبر 2015 أطلق نشطاء مواقع التواصل وسم غرق طفل سوري ليكون ضمن قائمة الأكثر تفاعلا وتداولا عبر العالم. لقد أصبح اليوم تصدر وسم ما دليلا على أهمية قضية معينة أو حدث معين ومدى تفاعل الجماهير مع هذه الأحداث، كما أصبحت كبار الشبكات الإخبارية تستقي بعض معلوماتها ومادتها منه وتخصص له بعض القنوات برامج خاصة مثل برنامج تريندينج على بي بي سي.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي جعل جنته سبيل المؤمنين وهداهم إلى الصراط المستقيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، أما بعد، فإننا نقف اليوم مع صفة قل من يتصف بها، صفة لا تخرج إلا من قلب نقي صفي، ألا وهي الإيثار. الإيثار من أجل صفات الإنسان وأكرمها. يقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآت المال على حبه. فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه، ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصح من حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا، أي لا تخفي أي شيء عندنا في البيت. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، أكلهم. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة، أي نبيت جوعا، وضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نكرمه. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تحل له ولا لأهل بيته الصدقة. فلما علم أنه هدية قال لأبي هريرة رضي الله عنه: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، أهل الصفة كثير وهذا لبن قليل، فماذا يكفي؟ فهل يكفي هذا اللبن القليل؟ فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يملكه إلا أعطاه وآثر به غيره عن نفسه مع حاجته. فعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقلت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت، حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال هذا الصحابي: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن بها. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد امتدحهم الله عز وجل بذلك كما ذكرنا آنفا. ومن الصور التي اقتدى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيهم إيثار أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لعمر رضي الله عنهما. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأؤثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وأما عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته على عظم أجر الإيثار فاستمع لهذا الحديث العظيم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح أصحابه الذين يؤثرون على أنفسهم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخذ الله ما لن يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده وزاره. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها اعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت اعطيه إياه، قالت ففعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك. وللإيثار عباد الله درجات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإيثار على درجات: الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن، وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر الدين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. الثالثة أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر في على الحقيقة إذ هو المعطي حقيقة. ولا بد من معرفة الأسباب التي تعين على الإيثار، منها تعظيم الحقوق، فإن عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها، واستعظم إضاعتها وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤديها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطا لأدائها. ومنها مقت الشح، فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. ومنها الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. وللإيثار فوائد عظيمة، منها أنه دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، وأنه طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه، وأن فيه حصول الألفة والمحبة بين الناس، وأنه دليل سخاء النفس وارتقائها، وأنه مظهر من مظاهر حسن الظن بالله، وأنه علامة على حسن الخاتمة، كما أن الإيثار دليل علو الهمة والبعد عن صفة الأثرة الذميمة. والإيثار أيضا يجلب البركة وينمي الخير، والإيثار من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار. والإيثار طريق موصل إلى الفلاح، لأنه يقي الإنسان من داء الشح. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين.

0: يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب المحلية. نعود لكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي خصصناه للأشخاص البسطاء في هذه الحياة، من يحملون روحا طيبة وحياة مليئة بالحب للحياة وأيضا مليئة بالصبر على مشقاتها. يعلمون دائما الدروس الكبيرة في تحمل الحياة وفي مماشاتها وفي أيضا تقبل ظروفنا بكل أحوالها وبكل زمان ومكان. هنا من الشارع العام لدينا ضيف من ضيوف حلقة حياة البسطاء، سنتعرف عليه. السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز الحميدي.
3: العم عبد العزيز الحميدي، كم عمرك الآن يا عم عبد العزيز؟
4: عمري من فوق 70.
3: فوق 70 عام.
4: نعم.
3: من أي محافظة؟
4: أنا من لواء إب العدين.
3: من محافظة إب؟
4: من محافظة إب.
3: كم لك هنا في مأرب؟
4: والله أروح وأجي لي حوالي 6 سنوات إلى مأرب. هذا عملي فقط سكني، مشتغل لي كم وكتبه ربي. معنا جهال ومعنا بناوت ومعنا مشق عليهم.
3: كم معك أولاد؟
4: معي 4 أولاد مزوجين مديرين، كل واحد بعد سبي حاله. ومعي 8 بنات.
3: ما شاء الله.
4: مزوجت بعض منهان وبعض منهان عادهن.
3: ومن قبل ما تجي مأرب قبل 6 سنوات فين كنت عايش؟
4: أنا كنت عايش بالمكلا، كنت مقاول بالمكلا بيد البندورات والبلط بشركة، وخربت الأمور وجينا شلينا عربي غسلنا طلب الله.
3: يعني كم ظليت عايش في المكلا؟
4: ظليت حوالي 10 سنوات. أنا أقول هناك.
3: وقبل 10 سنوات؟
4: متنقل يعني، كنت لي كان في أول بتعز ورجعوا صنعاء ورجعوا ما خلوك مكان.
3: ومن طول عمرك تشتغل في المقاولة ولا عدل؟
4: لا قريب المقاولة، يعني قريب بعهد علي عبد الله صالح. المقاولة قريب.
3: قبل المقاولة؟
4: كنت مغترب بالسعودية.
3: إيش كنت تشتغل في السعودية؟
4: كنت أشتغل معرض السيارات.
3: ما شاء الله. كيف كان يعني تكلم لنا على أيام شبابك، كيف كانت أيام شبابك؟
4: والله أيام شبابي كانت تمام، بأيام الدنيا رخيص والدنيا نعمة الله وكل شيء، ما كان تمام ماشي الحال الحمد لله.
3: عشت في السعودية، كم ظليت في السعودية؟
4: ظليت حوالي 6 سنوات أروح وأجي، عمل من سنة من سنتين من ثلاث وأروح وأجي.
3: أيوة، في السعودية إيش كنت تشتغل؟
4: كنت أشتغل في معرض السيارات، معرض السيارات عامل يعني المعرض. محرك في الميكروفون بالعصر 2 خلاص.
3: وليش خرجت من السعودية؟
4: خرجنا أيام النكبة هذيك وما رجعت.
3: وبعدين أول ما خرجت إيش سويت؟
4: ولا سويت شيء، على قصة أشتغل لي هنا وهنا وهنا وهنا وترزق الله على السنة بس.
3: ما قدرتش إنك تسوي لك مشروع أيام ما كنت في السعودية؟
4: ماشي ما قدرت، ما أسوي مشروع كبدنا عمرك لي، إلا ضيت الجهالي وخلاص.

0: ما يقدر الواحد. عاد كان المئة 130 ريال.
1: إيش كنت تسوي بها هذيك الأيام؟
0: والله كنا نتصرف بها ولا أبو أمراض ولا أبو مرض ولا أبو ذا واللي محمل قهال ومحمل هذا ما يقدر يرفع شيء.
1: 100 وكم؟
0: كان 130 الصرف.
1: واليوم ال 130 إيش نشتري بها؟
0: ما أشتري بها ما أشتري بها حاجة. أشتري بها بالعلاقي شوية كذا مقاضي وروح.
1: 150؟
0: كان ال 100 ب 130 يعني زايدة 30 ريال.
1: ها قصدك 150 سعودي؟
0: لا 100 سعودي ب 130 يمني. 130 ب 1300.
1: ايش كنت تسوي بها قلت لي؟
0: ما نسوي بها ما نقدر نتقضي بها حتى.
1: زمان
0: ولا بس عندما كانت الدنيا رخيصه عادي لا بس يعني صراحه.
1: ايوه.
0: عندما كانت الدنيا الاسعار رخيصه وكل حاجه رخيصه وكل شيء ما الحين خلاص ما يقدر الواحد.
2: كم تقول الله اكبر لها.
0: ايوه. ما الحين ما في فايده.
1: طيب كلمنا عن حياتك في السعودية يعني كيف كانت حياتك في السعودية؟
0: هذه كانت تمام في السعودية صراحة كانت كويس ونرسل بياس البلاد للقهال وللبيت ولهذا وما تبقى احنا مروحين شروحنا معنا
1: يعني كانت أول أيام شبابك كانت في السعودية؟
0: أول شباب كانت في السعودية نعم
1: ما اشتغلتش في إب؟
0: لا اشتغلت في إب زمان يعني جماعة أنا بدوك الشبكة كذا شوية اشتغلت بمطاعم
1: عمر كم يعني؟
0: عاد أنا يعني لا بس عمر هذا الشخص عاد شخص
1: يعني كم 12 سنة؟
0: يمكن 13
1: بدأت تشتغل وعمرك 13 سنة؟
0: أيوة نعم بمطاعم اشتغل مباشر ولا مساحة للتربيزات ولا غسل الأوعية ولا أي شغلة.
1: طيب شباب اليوم نفس عندهم نفس النشاط نفس حماسكم؟
0: ما عندهمش شباب اليوم حتى عيالي ما عندهمش حتى عيالي ما عندهمش قصدوا اللي يخزن ويأكل وشرب والأخير قيل عند أبوه يقول له زوجني تمام وأنا من أين أزوجه
1: أنت تزوجت لحالك؟
0: أنا زوجت نفسي وشقق على أبي لما قلت بس وزوجت نفسي من نفسي ما حد دخلني السعودية إلا أنا دخلت نفسي من نفسي دخلت أول حاجة تهريب أرجع قطع كلي قاعد تروح كلا صنع على الحصوى قطع كلي أرجع ثاني مرة
1: طيب تعرف تغني؟
0: لا ما أغني
1: من حق زمان
0: لا ما أغني شيء
1: ما تغنيش أغاني من حق زمان
0: أبدا ما لي شوية بالأغاني هذا خالص
1: أبدا
0: طيب
1: إيش كان الموقف الجميل اللي جالس تتذكره أيام شبابك أو يعني ما تنساهوش دائما لما تتذكره تشعر إنك سعيد
0: عدة مواقف يجوا عدة مواقف كم شحسب لك عدة مواقف ما ينسيش واحد
1: اذكر لي أحسن موقف
0: والله أحسن موقف الراحة يعني ما يكون واحد مرتاح نفسيا ومع مصاريف البيت يرتاح يعني واحد يعني مع كيس البر موجود بالبيت الحاجات موجودة بالبيت يرتاح واحد نفسيا
1: لا أقصد نشتي تذكر لي موقف أيام شبابك أنا أشوفك تبتسم في حاجة كأنك تتذكرها وما نسيتها
0: لكن ماشي ما أقدر
1: ما بالله قل لي أيام ما كنت عادك
0: ماشي ما وش واحد ما يعني قل لي أنا أقول لك صراحة لكن كانت أيام
1: طيب اذكر لنا من هذه الايام
0: كانت ايام
1: اذكر لنا يوم من هذه الايام
0: ما اذكر لك ما مين
1: الايام الجميله اللي عشتها
0: ايام جميله مرت مشت جميله علي يعني ما اقول لك شيء تعب وسلا
1: طيب كان اجمل يوم في حياتك ايش هو اليوم
0: والله ما
1: اجمل يوم في حياتك يوم زواجك يوم حصل لك طفل اي
0: خلي ما يوم الزواج يفرح اي واحد بزواجه لكن فرحنا من قد الناس يفرحوا
1: بكم تزوجت؟
0: ب20,000
1: 20,000
0: يمني؟
1: ايه 20,000 يمني؟
0: 20,000 يمني نعم
1: اليوم بكم النسوان؟
0: اليوم مبالغ أتروح زوج بنتي ب2,500,000 على بن خالي آخر بنية آخر أحبة وزوج خسرك 800 من جيبي والله 800 أتسلف 500 عد على اليدين لبن أخي بالسعودية معه محل مفاتيح سيارات و300 روح كبير معي من هنا قديم تمام أنا كنت أشتغل مفرق حليب العربية هذه ما كنت أشتغل هنا بالمجمع إلا دحين قريب استرسلت أنا أشتغل مفرق حليب ما حد يروح إلا أنا الوحيد
1: الآن بعد يعني ليش تركت المقاولة؟
0: خلاص خربت الدنيا شرائك وقفين ما عملنا الشغل أنا كنت شلي لي عمل يد من الشرائك وسلم لهم على مهندسين ودي لي عمال معلمي بس
1: يعني كنت مقاول كبير
0: الطرق تبع الطرق
1: اذكر لي واحدة من الطرق اللي اشتغلتها
0: كل المكان اللي اشتغل فيه ذيك كله على ظهري، كرنيش المحضار، شارع المطار، روكاب، بويش، كل ذيك طلعت على ظهري ولا عملنا بشي أصارف. والمخلف من رضا دخلنا المستشفى بقشان، ما اش داري انه حق بقشان تجاري، ما خرج لي الا ب2.5 مليون. بس دكاترة الروسين صراحة ممتازين، ولا قاجروا كبد الدنيا كلها ما قدرش، ما بوش مادة، هذا ينصب عليك وهذا يقول لك هذا بين كذا وهذا بين كذا، ما طلع مرض أعصب بالدماغ إلا بمستشفى بقشان عند دكاترة الروسين.
1: طيب أنت الآن عمرك 70 سنة، ليش ما تجلس في البيت وتقول خلاص يبدأوا العيال يشتغلوا وأنت ترتاح؟
0: أقدر أجلس، العيال يشتغلوا لهم، ما قصر على ما أشحت منه، ها أشتغل لك كذا ما كتبه الله تعالى.
1: يعني تشعر بسعادة وأنت تشتغل؟
0: والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إذا ما اشتغلش قيس قلق يعني خلي على الله، لازم أنا أشتغل.
1: العمل راحة.
0: العمل راحة فعلا، العمل راحة، بعض الناس يقول لك العمل تعب، ما بش حاجة ما تجيش بتعب، لازم تتعب الإنسان وتحصل على ما تشتوه.
1: طيب إيش نصيحتك للشباب اليوم اللي ما عندهمش همة واحدة من الهمة اللي عندك؟
0: لا ضروري يعني شيء يجي لهم وقت قاهم وكذا شرقوا يتمنوا، فرجعوا الشباب يتمنوا كلهم، لا ليت إحنا لا ضيعنا شبابنا ولا ليت، أنا ما ضيع شبابي، أنا والله ما ضيع شبابي، كنت أشقي على أبي أمي يعني شقق على المقف بس، والحمد لله أنا عايش لحد الآن. كم من الناس يقول لي يا شيبة ارتاح يا شيبة، هذا من ديش ادي لك قسك ببيته، ابنك وابنك ما عاد ديش، لأنه لقد زوج شليت المكلف والله افتح له.
1: والآن لك 6 سنوات تشتغل في بيع السكريم؟
0: أنا لي 6 سنوات بيع السكريم، نعم لي 6.
1: طيب كلمنا عن صعوبة الحياة، كيف تجاوزتها؟
0: والله تجاوزتها، أنا بالنسبة لي تجاوزها، أي صعوبة حياة تجاوزها، أغامر وتجاوزها وتوكل على الله، والله تعالى ما ينسي حد، الله تعالى ما ينسي حد، توكل واحد على الله ويشد عزيمته وهي سابرة كلها، ولا أبو حاجة صعبة ولا أبو شيء.
1: طيب إيش الفرق بين الحياة أول والحياة الآن؟ إيش الفرق اللي إحنا عايشين؟
0: فرق كثير من أول لدحين، فرق كثير، فرق واجد واجد. أين أنت وين؟ حياة الأول كان تمام، كل شيء قلنا لي كان كل شيء تمام وكل شيء رخيص ويعني حتى النسوان كانت رخيصة، الزوج ب20.
1: واليوم النسوان غالية.
0: واليوم يعاني القبيلي بي وإيش لما ما معاش داخل ما معاش بياس ما من إيش الزوج.
1: طيب النسوان اليوم مثل النسوان زمان؟
0: لا يختلفين.
1: إيش الاختلاف؟
0: حق زمان تقزحها فيها، حق زمان تولد وهي تقزح بالطريق لأنه شغالة. ما دحين أنا جالس في مستشفى الشهيد وكله عمليات عمليات عمليات عمليات، لأنه ما راحت بالبيت قلت شغالة تقوم تتحرك وقت ما
1: يجي. خردة ها خردة خردة
0: ما فائدة، ما حق زمان صراحة سلام الله عليهم. أمي قلت سلمي ما تبي تقزح حافية، أبي نفس الكلام، النسوان تسرح تحطي تتمحر قموا من الطريق قم قم قم.
1: كان ما يشتكي انشاء؟
0: ما يشتكي ولا كان بو امراض
1: امراض يومي غسلين صحن وصاحين.
0: اليوم هذه خلاص، اليوم هذه ما في فائده، مدلعات. انا اقول لك اليوم هذه مدلعات.
1: طيب كلمنا عن تجربتك في السكريم، كيف بتشتغل في بيع السكريم؟ منين بتجيب السكريم؟
0: اجيبه من اصحاب المحلات اللي ينزلهم الموزعين، يجي من عيب ومن الحديده. مع ناس كبار يعني تجار يجمون يوزعون لأصحاب محلاتنا وإحنا نشتري منهم وخرج نطلب الله.
1: ما بتساعدش معك التجار؟
0: لا ما أديك، ما اسمح لكش 10 ريال. ما شاء الله دين ما قلنا حاسبه وقنا نروح.
1: طيب تحس إن قلوب الناس وطباعهم تغيرت؟
0: والله تغيرت كثير قلوب الناس. زمان كان قلوب الناس يعني متفاهمين ويتعارفوا ويعطفوا على كل واحد على الثاني على جاره، ما دحين ما في، حتى لو ادي له ربي مال لو نما الله ما يعطف على جاره ولا نفسي نفسي ما أسمع.
1: طيب ايش الدرس اللي تعلمته من الحياه ما تقدرش تنساه او تشي تعلمه لاولادك؟
0: والله اعلمك اولادي الدرس اللي هو عندي كامل تمام، وخلكم كل واحد اعتمد على نفسه، كل واحد زوج نفسه، وزوجه انا من ينديله. ايوه
1: هو بالاصل هكذا،
0: هكذا الحياه، وكل انا بما زوجنيش ولا دخلني السعوديه ولا عمل لي اي شيء، سهلك نفسي وانتم اعملوا هكذا ما تقول هذا كذلك.
1: طيب ايش الامنيه اللي تتمناها؟
0: الله اتمنى العافيه من الرحمن الرحيم اول شيء والرزق في الدهون ما تمام والرزق الرزق الله لا اقدر ارزق نفسي بشطارتي ولا براجلتي ولا باي شيء الرزق الدور الرحمن الرحيم ورزقي الحمد لله له الحمد يتحمد احد الله على قليل ولا كثير على خير ولا شر يكون يقول الحمد لله لكن بنص تمام كم من واحد يجي له ربي مال ورجع شلوا على ما خلوش ان الله تعالى مطلع على عباده من اللي يعمل خير من اللي يعمل شر من اللي يعمل فعل خير تلاقى خير فعل شر تلاقى شر هذا
3: موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور هشام محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه عبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة وطارق صالح وسالم الخنبشي. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامرون سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتبادل الأكاديمي وتطوير البرامج التعليمية. أطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم ورشة العمل الخاصة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن للأعوام 2026-2030 برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وبحضور المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي. بحث نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب المحولي اليوم عبر الاتصال المرئي مع مسؤول الملف اليمني في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فواز العدساني سير مشاريع الصندوق في قطاع التعليم الفني والمهني وآليات تنفيذها في مختلف المحافظات اليمنية. شاركت بلادنا اليوم في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى للأعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالة أنباء شينوخو الصينية. دشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمدينة سيئون محافظة حضرموت البرنامج التدريبي لرؤساء أقسام الوقاية بأجهزة مكافحة المخدرات في المحافظات المحررة بهدف تعزيز قدراتهم في مجال الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات. اختفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم باليوم العالمي للتمريض الذي وافق 12 من مايو من كل عام. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح كافة الممرضين والممرضات بيومهم العالمي الذي يأتي للتذكير بدورهم الإنساني في إنقاذ الحياة وتأكيد على مكانتهم في خدمة المجتمع كملائكة رحمة وركيزة أساسية للقطاع الصحي. ختام الموجز نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

كي يبقى على وجه الرجال الصامدين. إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: ربنا اغفر لنا.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: ألوان الطيف، معكم أصدقائي الصغار،
3: فيها القيمة الأخلاقية
2: وأخرى القصة الجميلة،
3: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
2: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
3: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
2: إخراج نصر الأغبس.
4: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
5: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، سنتحدث عن الوفاء.
6: الوفاء إذن يا أحبابي هي من صفة العظماء، لأن لها مكانة عالية جدا عند كل الناس، هي دليل على الصدق والأمانة. لهذا يا أطفالي يجب أن نتحلى بهذه الصفة ونفي بكل ما نقوله ونفعله، سواء للأصدقاء أو الأهل، حتى نكسب حبهم وثقتهم. قد يخسر الطفل الذي لا يفي بعهده حب الله وحب الآخرين أيضا، والابتعاد عنه وعدم الثقة فيه. لهذا الوفاء بالعهود هي الصفة التي علينا جميعا أن نتحلى بها.
5: انتهت فقرة قيمة أخلاقية، هيا بنا لنستمع لقصة اليوم بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا لهذا اليوم الحصان الوفي، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك رجل أعزب اسمه الزعتري. كان يسكن بمصر وكان يعيش في الصحراء في خيمة جميلة، وكان عنده فرس أحبه حبا جما، وكان يرعاه ويدلله غاية التدليل، فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر، وإذا مرض استدعى له الطبيب ليعالجه بإذن الله. وظل على هذه الحال مدة من الزمان، وفي يوم من الأيام مرض الزعتري ونام في تلك الخيمة، فحزن عليه الفرس حزنا شديدا، وفقد شهيته وامتنع عن الطعام وترك حظيرته، وظل واقفا أمام خيمة صاحبه الزعتري. وظل الفرس على هذا الحال إلى أن مات صاحبه الزعتري، وجاء الناس من حوله ليغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، وحمل الناس جنازة الزعتري، فسار الفرس خلفهم حزينا حتى وصل إلى قبر الزعتري وأنزلوه في قبره ليدفنوه. فنظر الفرس نظرة حزينة، نظرة وداع لصاحبه الذي لطالما كان يدلله ويلاعبه ويطعمه الشعير مخلوطا بالسكر، وها هو الآن يراه للمرة الأخيرة وهو في قبره. فلما دفن الزعتري انطلق الفرس الحزين أمام الناس كالبرق، وظل منطلقا بسرعة حتى وصل إلى صخرة عالية فوق التل، فصعد على تلك الصخرة ووصل إلى أقصى ارتفاع فيها، ثم ألقى بنفسه من فوق قمة التل ليموت وسط دهشة الجميع حزنا على موت صاحبه الزعتري.
2: أما الدروس المستفادة من هذه القصة يا أصدقاء الصغار، أن المسلم رحيم بكل من حوله، ولقد رأينا كيف أن الزعتري كان يرحم هذا الفرس لدرجة التدليل، فكان يطعمه الشعير مخلوطا بالسكر. وأيضا إن الله جعل في تلك الدواب أحاسيس ومشاعر جميلة قد لا تكون عند بعض الناس، وقد رأينا كيف كان هذا الفرس وفيا لصاحبه لدرجة أنه امتنع عن الطعام عند مرض صاحبه وقتل نفسه عندما مات صاحبه.
3: انتهت قصتنا لهذا اليوم، فاصل وننتقل لفقرة معلومات مفيدة.

0: بكم من جديد أعزائي الصغار. سنتحدث في فقرة معلومات مفيدة عن أذكى الحيوانات. قرود الشبانزي هو حيوان ثدي من فصيلة القردة العليا التي تتميز بحجمها الكبير، وهو أذكى من القردة الأخرى. يعيش ويتكاثر في القارة الإفريقية في غربها وسطها، حيث مؤهله الطبيعي هناك في الغابات الاستوائية الكثيفة. يتغذى الشمبانزي على الفواكه والمكسرات والحشرات، كما أنه من الحيوانات آكلة اللحوم. الشمبانزي يمكن أن يكون أشد الحيوانات ذكاء، وربما يكون للدرفيل أن يحتل المكان الأول معه. ويبلغ ارتفاع الشمبانزي تقريبا 5 أقدام، وهو ذو صدر عريض وذراعين طويلتين. وللشمبانزي يدان وقدمان قابضتان وإبهام يتحرك عكس الأصابع للقبض على الأشياء. والشمبانزي ذكي جدا، وقد استخدم في أبحاث الفضاء وفي السيرك. ويركب الشمبانزي الدراجات ويقود السيارات ويعزف الموسيقى ويرقص، ويمكن لبعضها أن ترسم، أحيانا تباع رسومها بأثمان مرتفعة. وربما تكون أهم مواهبه قدرته الميكانيكية وذاكرته النظرية، يمكن أن يتعلم فك وتركيب الأجهزة الصغيرة. انتهت فقرة المعلومات مفيدة.
1: أيضا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: كنتم مع ألوان الطيف
3: من إخراج نصر الأغبس.
4: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
10: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
11: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية
5: وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
11: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
12: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
13: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
11: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
13: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
11: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
13: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
11: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
13: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
11: لا ما سمعتوش.
13: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والكبار.
11: هي ملم طيب مسمو ذا المول؟
13: اسمه جاليريا مول.
11: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
13: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
11: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كزوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
14: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
15: جاليريا مول.
14: جاليريا مول
13: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
16: تحت سقف واحد.
13: العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
17: إذاعة مأرب تقدم
18: قادرون،
17: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
18: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
17: قادرون
18: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
17: إشراف برامجي
18: مبخوت السيفي،
17: إشراف عام
18: علي الحواني.
17: قادرون
18: من إخراج
17: مجاهد بن سليم.
19: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
20: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعين الكرام، في مستهل هذه الحلقة أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم، ولنتابع سويا فقرات هذه الحلقة من هذا البرنامج والذي ننوه لأنه برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة ضيف الحلقة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام يسرنا أن نلتقي بأحد ضحايا الألغام من سائقي السيارات، سيارات الأجرة، وهم يسيرون في خطهم آمنون، يبحثون عن رزقهم وينقلون الناس من محافظة إلى محافظة أخرى. في طريق الجوف كانت هذه القصة المؤلمة والحزينة، والتي كان أحد ضحاياها هو الأخ مبارك زمالان من أبناء محافظة مأرب مديرية صرواح. سنقف معه ليحكي لنا تفاصيل هذه القصة. أخي مبارك مرحبا بك.
21: حياكم الله.
20: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير.
21: على الجميع إن شاء الله.
20: طيب أخي الكريم، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
21: اسمي مبارك أحمد سعيد زمالان من صرواح، ديرية صرواح.
20: طيب أخي الكريم، ما الذي حدث لك؟ ما هي قصتك وكيف يعني وقعت ضحية للألغام؟
21: رح ماشيين فوق الحائل، رحنا نعزي عمي وراجعين، وقرحت فينا العبوة وانتهت وتقطعت رجلي، وجينا نازلين على خط الصحراء وقرحت فينا العبوة وانتهى الحائل، انتهت رجلي تقطعت ومن الساق ومن الأصابع انتهت، والهايل تدمر حقنا وتوفت بنيه معنا.
20: طيب أخي الكريم، وأنت في طريق عودتك من صنعاء كما ذكرت لنا، وأنت يعني خرجت من مأرب إلى صنعاء ثم عدت عبر خط الصحراء المعروف بالمخاطر الكثيرة المشقات أيضا. من الذي كان معك في السيارة؟
21: معي حريم، باجين حول 7 حريم وأخوي، والصندوق مليان عيال جهال راجعين مارب.
20: طيب كيف كان هذا الانفجار؟
21: انفجار عبوح على الجنب ذي عندي، على ذي تحتي، يوم وصلت أنا انفجر على الكفرة ودمر رجلي، والبنية كانت شقي وانتهت.
20: رحم الله نسأل الله أن يعظم أجركم. المأساة إذن كبيرة، نلاحظ أنه يعني سيارة ذهبت في زيارة لعزاء ومليئة بالركاب، وهؤلاء الركاب كلهم كانوا من العائلة أيضا.
21: أيوة العائلة، السيارة هي حقنا، وانتهت السيارة وتوفت بنية ورجلي اتدمرت.
20: طيب هل أنت متعود على ذلك الخط تمشيه تحمل الركاب فيه؟
21: لا لا، لما بلا طلعنا عند حصل معنا موت وراجعين، توفى عمي الشيخ مبارس زملان.
20: اذا هل خرجت مثلا على الخط المعروف، عن الردمية المعروفة، خرجت عنها الى مكان اخر؟
21: كانت سيارة معنا في تارة صغيرة فوقها عوائل، ورحنا بعدها لا تدخل في ضرر الغام، وهي مشت ما قرحت فيها العبوة، وهنا قرحت فينا العبوة على الجنب اللي انا راكب فيه،
20: في نفس المكان الذي مشت فيه السيارة السابقة.
21: هي عبوها من هذا حق الأهني، وهي ما قرحت فيها، قرحت فينا هي لأنها خفيفة وأنا الهائل محمل.
20: طيب أخي الكريم، لحظات وقوع الانفجار مثلا، هل فقدت وعيك وأسعفك من بجوارك، أم كنت متماسك وتمكنت من أن تبحث عن مسعفين؟
21: أنا ما فقدت الوعي، غير أخوي فقد الوعي وهو ماشي فيه، وأنا ما فقدت الوعي وقدر رجلي مقطعة.
20: ألم يصب أحد بجواري غير تلك الطفلة الصغيرة بشظايا أو أي أضرار؟
21: أخويا انكسرت يده، أخوي دي يسوق السيارة.
20: طيب عقب هذا الحادث الأليم، والذي لا شك أنه أحدث فزع ورعب شديد لدى النساء والأطفال الموجودين في هذه السيارة، وكما ذكرت لنا أخي مبارك أنه السيارة مليئة بالأطفال والنساء، وأنتم عائدون من يعني جلسة عزاء لعمك أو قريبك، أخي الكريم هنا كيف تم إسعافكم؟
21: إسعافونا بالسيارة حقنا الثانية إلى هنا مركز، وإسعافوني وتعالجت على حسابي بتقريبا 10 مليون، هذا على حسابي أسلفها من الناس سلفت.
20: نسأل الله أن يعوضك ويخلف عليك بخير، ونتمنى أيضا أن تلقى هذه القصة استجابة، وأن تكون الأيادي الخيرة مبادرة لأن تتعاون معك، إضافة إلى أن الجهة المختصة ينبغي أيضا أن تقوم بواجبها. طيب إلى أين أسعفت وكيف تمت معالجتك الأولية؟
21: وأسعفت إلى، أنا ما رضيت لأنه أني أسعف، حاسبت أنا السيارة الذي أسعفتني، وأسعفتني إلى مستشفى المتوكل، وتعالجت بعشرة مليون على حسابي وسلاف من الناس.
20: طيب عندما عدت إلى مأرب، هل مررت هنا على الجهات المختصة بعلاج مثل هذه الحالات، مركز الأطراف بالذات، وبحثت عن يعني من يعينك في هذا الجانب؟
21: أيوة، تعب وجدت رجلي شوية ورحت أتعالج في مصر شوية، وقصرت الحين رجلي وفعلوا حديدة فيها، ورحت إلى قصرت فعلوا لي حذية في مستشفى الأطراف الآن.
20: كم تمت عملية معالجتك؟ يعني كم استغرقت من الأشهر، وما الذي حدث للقدم بالضبط؟
21: هذا السنة الثالثة، وهنا ذي نتعالج إلى الآن، وعاد الحديد في رجلي وعاد.
20: ما هي الأضرار الظاهرة إلى الآن؟
21: هذا تشتي زراعة أوتار وعظام، والحديد عاد في رجلي وهي قصيرة الآن.
20: طيب الأطراف الصناعية مثلا، ما كان فيش أي حل مؤقت حتى تستطيع المشي بشكل مناسب؟
21: أيوة، فعلوا لي في مارب في مستشفى الأطراف هذه صناعية أمشي بها مليحة، كنت أمشي بالمعكاز، أنا أمشي بالحذية الصناعية.
20: يعني مكنتك من المشي، يعني على الأقل أنك تقدر توقف.
21: أيوة.
20: طيب أخي الكريم، كضحية من ضحايا الألغام هذه الخطرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي لأجل الانتقام من اليمنيين بشكل عام، وإلا فهي طريق عام لا تمر بها الناقلات ولا العربات ولا الدبابات العسكرية، هذا الاستهداف لك كمواطن ولغيرك من المواطنين الكثير، ما هي رسالتكم للمواطنين بشكل عام؟
21: لأن هذا الألغام ضرر على المواطنين، وكم من مواطنين راحوا ضحية الألغام، أنا وغيري في محافظة
20: في طريق القف بالذات. هل سمعت أيضا هناك قصص لضحايا آخرين ممن تعرفهم؟
21: أكثر من 30 سيارة هذه راحت ضحايا من غير السيارة حقنا.
20: هل هؤلاء مثلا كما يدعى أنهم يخرجون عن الخط ويتعمقون في الصحراء في الأماكن القريبة من المواجهات؟
21: بعضهم تقرح بها في نفس الخط يا أخي، لأن الخط كان مزروع كامل الخط مزروع ألغام، وبعضهم يخرج شوي. أنا من ذي ما خرجت شوية،
20: لكن خروجك كان بسيط يعني لم تتعمق في الصحراء.
21: تقريبا عشية 30 خطوة من الخط وقرحت فيها العبوة.
20: 30 خطوة لا زالت ضمن حمى الخط، ولو كانت حتى 30 مترا أيضا ما زالت حمى للخط، ولا شك أن ذلك خطر يعني أن تستهدف مثل هذه الطرقات التي أجبر الناس على أن يمشوا فيها بعد توقف خطوط المؤدية إلى مدينة مأرب، وهي خط صرواح وخط أيضا الفرضة، وكذلك أيضا الخط الذي يمر بالجوبة ورحبة. أخي الكريم، رسالتك للمواطنين في الحذر من هذه العبوات والألغام الخطرة؟
21: أنهم لا يخرجوا من الطريق، لأن الأرض لأنها عبوات بيزرعوا في الخطوط، كانت تأكل أيام تقرح في الخطوط الآن، وأنا خرجت شوي وهي مزروعة كامل.
20: طيب أخي الكريم، رحلة علاجك في مصر كيف كانت هذه الرحلة، وما الذي يعني قدم لك من علاج؟
21: رجلي راحت في انحراف، وانضريت أخرج الخارج أتعالج.
20: كيف كانت الرحلة في مصر؟
21: تعالجنا، رحنا في رمضان، جاء رمضان بيوم وتعالجنا في رمضان، أجرنا العملية وعدنا وخرجنا الجبس وجينا ورجلي قصرت الآن.
20: طيب أخي الكريم، إذن لم تستفد كثيرا كما ذكرت لنا من رحلتك العلاجية إلى مصر رغم أنها كانت مكلفة جدا، وعلى حسابك الشخصي هل هناك جهات حكومية أو خيرية أو يعني أقارب تعاونوا معك في رحلة العلاج الطويلة لمدة 3 سنوات، والتي كما ذكرت لنا أنك خسرت فيها أكثر من 10 مليون ريال؟
21: العلاج الأول خسرت فيه 10 مليون، العلاج الرحلة المحافظ الشيخ سلطان العلادة يعني
20: دعمك الشيخ السلطان في رحلتك إلى مصر؟
21: أيوة، دعمنا بهذا العملية الأخيرة.
20: إذن نحن أيضا نقدم الشكر الجزيل للشيخ سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب على هذه المبادرة الإنسانية للتعاون معك أخي مبارك زمالا، وتسفيرك إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال علاجك. رسالتك أيضا لمن هم وقعوا ضحايا للألغام مثلك، وقد رأينا خلال رحلتنا هذه الكثير.
21: هذا قدر من الله، والبلادنا مليئة من العبوات والمخاطر هذا.
20: أخي الكريم، إذن قصة مؤلمة كما سمعتم مستمعنا الكريم، يعني إضافة إلى خسارة الأخ في قدمه، والتي كما يذكر لنا أيضا أنها قصرت، وكما نرى أيضا ونحن نسجل هذه الحلقة أنه أكثر من ثلثي القدم قد ذهب وأصبحت بحاجة إلى زراعة عظام وكذلك زراعة جلد وغير ذلك في هذه العمليات المعقدة والمكلفة جدا، والتي ربما لن تكون ناجحة إلا إذا كانت في دولة أخرى. كأحد الضحايا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويشفيك وأن يعوضك عما فقدت سواء في جسدك أو في مالك.
21: إن شاء الله يعوضنا الله بخير، صلح اليمن واليمنيين.
20: طيب أخي الكريم، بالنسبة للسيارة ما الذي حدث لها؟
21: انتهت ودمرت السيارة حقي 2015 هاي الغمرتين.
20: الطفلة الذي توفيت أيضا من أقاربك؟
21: أيوة، ماتت بزيتي وكانت معي فوق السيارة وانتهت.
20: يعني لم تتمكنوا من إسعافها من البداية؟
21: لا، توفت وقتها.
20: كم كان عمرها؟
21: عمرها تقريبا 5 سنين أو 10 سنين، يعني قديش تصير.
20: إذن مرحومة بإذن الله، وعظم الله أجركم في وفاتها، و جبر الله قلب والديها، ونسأل الله أن يعوضهم. أخي الكريم، في الختام رسالتك التي تريد أن تقولها خلال هذه الحلقة.
21: أسأل الجهات المختصة أن يتعاونوا مع المتضررين من الألغام والتعويضات في المال وفي السيارة والعلاج، أن يتعاونوا.
0: إذن نتمنى أن يجد نداءك هذا أيضا استجابة، سواء لوضعك ولحالتك ولما فقدت أيضا أو لما فقده غيرك، ونتمنى أن تكون للجهات المختصة والداعمين وكذلك أيضا الميسورين ورجال المال والأعمال أن يكونوا أذنا صاغية تصغي لهذه الحالات المتضررة والتي خسرت الملايين الكثيرة، إضافة إلى جزء من صحتها، بل خسر بعض أفراد عائلتهم حياتهم ضحية لألغام زرعت في الطرقات لم يكن لهم ذنب في زرعها ولا في من تستهدف. في الختام أخي مبارك أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك التوفيق والعافية.
21: شكرا لزيارتكم لنا.
0: في الختام مستمعينا، هدية الحلقة مبلغ 40,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إضافة إلى أننا نتمنى من كل الجهات المختصة والجهات الداعمة أن تولي ضحايا الألغام من المدنيين بالاهتمام اللائق بهم، إضافة إلى التعويضات التي تليق بحجم الخسارات الفادحة التي خسرها هؤلاء الأشخاص، ممن فقد بعضهم حياته أو حياة بعض أفراد أسرته أو فقدوا جزءا من أطرافهم وكثيرا من صحتهم، إضافة إلى فقد ممتلكاتهم وسيارتهم في هذه الطرقات التي أجبر اليمنيون على أن يمشوا فيها رغما عنهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يغيروا طريقهم الرسمي، والذي نعرف جميعا أنه تم مؤخرا إعلان فتحه من جانب واحد من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان بن علي العرادة عندما أعلن فتح طرقات مأرب المؤدية إلى صنعاء ومن جانب واحد، بينما رفض الحوثيون فتحها من الجانب الآخر. في الختام مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في هذه الحلقة مبارك زمالان، كما نشكركم أنتم لحسن الاستماع والإصغاء. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة معلومات تهمك. مستمعينا الكرام، بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، وهو اليوم الذي أقر عالميا للتوعية بخطر الألغام ومحاربتها بعد أن أقر تجريم وتحريم التعامل بالألغام وزراعتها واستخدامها والمتاجرة بها في العام 1997 في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام، والتي بدأ الحديث عنها وإقرارها في أوسلو في 18 من سبتمبر أيلول 1997، وفتح الباب للتوقيع عليها في أوتاوا في ديسمبر كانون الأول 1997، ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مارس آذار 1999 بعد وصول عدد الدول المصدقة عليها إلى 40 دولة. خلال فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، قام مشروع مسام بكثير من الجهود لإبراز حجم الخطر والضرر الذي أصاب اليمن واليمنيين من جراء زراعة ميليشيا الحوثي الإجرامية لمئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة، وهذه التقارير والأفلام استعرضت الكثير من الوضع داخل الأراضي اليمنية. فقد عصفت الألغام بآلاف الأبرياء في اليمن، واستعرضت الأفلام الوثائقية التي نشرها مشروع مسام في صفحته على الفيسبوك وكذلك في مواقع التواصل الأخرى، وأوضحت للعالم كثير من الوضع الحقيقي داخل الأراضي اليمنية، ولقاءات موثقة مع من تضرروا من زراعة الألغام، كما تم تسليط الضوء على الأساليب الملتوية في وضع الألغام والمواد غير المنفجرة بالنسبة ما تزرعه ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية. يقول خبراء مشروع مسام إن أكثر من 60 مليون إنسان في العالم يواجهون خطر الألغام، لذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام ندعو إلى أهمية تكثيف الجهود التوعوية والإرشادية للتقليل من الإصابات والوفيات الناجمة عن الألغام. ومن الرسائل المهمة أيضا رسالة أخرى تقول: عصفت الألغام بآلاف الأبرياء في اليمن، واستعرض فيلم وثائقي الوضع داخل الأراضي اليمنية.
20: كما تشير التقارير إلى أن أكثر من 5 ملايين يمني من الذين أصيبوا بإعاقات وعاهات متنوعة وإصابات بليغة جراء خطر الألغام والعبوات غير المنفجرة، وتلك المخاطر التي تحدق باليمن جراء زراعة ميليشيا الحوثي الإجرامية لأعداد كبيرة جدا من الألغام ووضعها لكثير من العبوات الناسفة وتركها للمخلفات الخطرة غير المنفجرة. إذا المستمعين الأكارم، في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام نؤكد أن الألغام خطر يحدق باليمن واليمنيين كما أنه يحدق بكل أطفال العالم سواء في العالم العربي والإسلامي أو في العالم أجمع، ولذلك كان لزاما على الدول أن تتكاتف للتوقيع على الاتفاقية المقررة في عام 1997 وأن تتضاعف الدول ولا تكتفي فقط بالأربعين دولة التي وقعت على هذه الاتفاقية، كما أنه يجب أيضا أن تتكاتف الجهود لإيجاد عقوبات صارمة وحازمة ضد الدول والهيئات والأشخاص الذين يقومون بإنتاج وزراعة والمتاجرة وزراعة هذه الألغام التي تحصد أرواح الكثير من المدنيين الأبرياء وبالذات الأطفال والنساء وكبار السن. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، على أمل أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقرتها. وفي الختام مستمعينا يطيب لنا أن نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتي تعاونت في الوصول إلى الحالات المستهدفة، كما أننا نوجه في هذه الحلقة شكر خاص للأستاذ أحمد حيمد الذي تعاون في الوصول إلى حالة هذه الحلقة. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
19: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: كنتم مع
17: برنامج قادرون
5: من إخراج
17: مجاهد بن سليم.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم هنا تحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
2: يا دار عاود كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة هواية، مدينة الهجرة بحلة جديدة.

بينتهي في المحارق العبدية ومرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق وما لي سابق جيش وادي عبيدة في عز مارب عز ساكن رباها جيش الوطن في كل ديرة فداها.

شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصرواح شاهد والسد.

ما أربع نوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة ما رب كريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معارك

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي لا نقف عند سطح الكلام فقط، بل ننزل إلى جذور الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض معا بعض الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. انتظرونا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك من يظن أن الهروب للأمام هو الحل، فيسد ثقبا بفتح ثقب آخر، أو يسد ثقبا صغيرا بفتح ثقب أكبر. وعن هذه المغالطة التي يقع فيها الكثيرون، وهذا ما يشير إليه المثل الأول في حلقة

عبر اقتراض مال جديد، يعني التزام فوق التزام، وقضى دينه بمعنى سدد ما عليه بدين أي بقرض جديد. والظباء جمع ظبي، وهو الغزال البري المعروف بسرعته ونفوره، حيوان لا يحبس ولا يستأنس. غنمه معنى الغنم الأليفة والذي يسهل رعيه والتحكم به. إذن من قضى دينه بدين كانت الظباء غنمه. المعنى مستمعي الأعزاء أن من يسدد قرضا قديما بقرض جديد فهو كمن يتوهم أن الظبا التي تعرف بجفولها صارت عنده غنما أليفة، وهو ضرب من المستحيل أن تروض الصيد حتى تصبح مثل الغنم. والقرض الجديد يعتبر الظبي، سيشرد منك غدا هذا الظبي ويطالبك بالركض خلفه لتسدد. العملية مجرد ترحيل للألم أو تأخير للألم وليست علاجا له، فالدين لم يسقط بل انتقل من داء إلى داء آخر مع احتمال زيادة الفوائد أو الضغوط. يضرب هذا المثل مستمعي الكرام في من يحل مشكلة بأخرى من جنسها دون أن يقترع الجذر. نعم، من قضى دينه بدين كانت الظبا غنمة. الحلول التي لا تقتلع الجذور هي مجرد تأجيل للعاصفة. تذكروا دائما لا يمكن ترويض الظباء في حظيرة الغنم، ولا يمكن إطفاء النار بنأر مثلها. يناظره في الأمثال العربية ما ذكره الأشبهي بلفظ إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذلك غرم على غرم. إذن من قضى دينه بدين كانت الظباء غنمه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك مواقف في الحياة الشجاعة فيها ليست في المواجهة، دائما وغالبا ما تكون بعض المواقف ليست الشجاعة فيها المواجهة، بل في التراجع تماما، كما علمنا الأجداد في حكمتهم التي لا تخطئ حين قالوا احذر من السيل والليل والبعير الهيج. هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. للوهلة الأولى يبدو المثل بسيطا، لكن مفرداته تحمل ثقل الطبيعة. السيل هو معروف، هو ذلك الماء المنهمر الذي لا يرحم، الذي يأتي من أعالي الجبال بقوة هادرة. والليل الظلام، وستار الظلام يغيب فيه البصر وتنكشف فيه المخاوف. والبعير الهيج هو الهائج، أي الفورة والغضب، عندما يكون في أشد غضبه، والجمل في قمة ثورته وهيجانه يفقد هدوءه المعهود ويتحول إلى طاقة يعني لا تطاق ولا تقاوم. هذه الأشياء عليك أن تنتبه منها، هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. والهيج هو الهائج المعروف الذي لا يمكن مقاومته، عليك أن تبتعد، تحذر منها، لأنه إذا هاج هاج. المعنى مستمعي الكرام، المثل يحذر من هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن مجابهتها، لا يمكن مواجهتها. يجب عليك أن تواجه هذه الثلاثة الأشياء بحكمة، يعني دون أن تتعرض للخطر. هذا المثل يجمع لك ثلاثة أنواع من التهلكة التي يجب عليك أن تحذر منها: السيل، وهو يمثل الخطر المفاجئ والمكتسح الذي لا ينفع معه العناد. والليل يمثل الخطر الخفي الذي يباغتك من حيث لا تراه. والبعير الهيج هو يمثل الخطر الغاضب الذي فقد السيطرة على عقله فلا مجال لمنطقه أو تهدئته. إذن احذر من هذه الثلاثة الأشياء. إذن مستمعي الكرام، يخبرنا هذا المثل ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فالانحناء للعاصفة أحيانا هو قيمة الحكمة، فليس كل التراجع هزيمة، بل قد يكون هو النجاة. وهذه الدلالة العميقة تؤكد أن الذكاء ليس في هزيمة هذه الأخطار، بل في تجنبها من الأساس. فالمواجهة هنا ليست بطولة، بل هي مجازفة خاسرة. احذر من السيل والليل والبعير الهيج، هذا مثل شعبي يضرب في تحذير

لشخص من مغامرة غير محسوبة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بداعي الشجاعة، لأن هذه الأشياء لا تقاوم. احذر من السيل والليل والبعير الهيج.

مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن حب ما بقى وإن كره ما بقى. هذا المثل يشير إلى شخص ما، والمقصود أن هذا الشخص إذا أحب شيئا أحبه بكل تفاصيله ولم يبق مجالا لغير الحب، والعكس تماما. هذا المثل يصف شخصا عاطفيا اندفاعيا، لا يفرق بين جيد ولا رديء، بل يحكم عليه كله حسب حبه حسب كرهه المسبق. المثل هذا ليس مدحا بل هو ذم وهجاء، ويؤكد أن صاحب هذه الصفة إنسان غير موضوعي، متحيز إلى جهة ما، لا يبنى على رأيه ولا يؤتمن على حكمه. إن حب دائما ما بقى وإن كره ما بقى، إن حب حب الكل وإن كره كره الكل. ما بقى بمعنى هذا مثل شعبي دائما يضرب في التوازن، يجب أن يكون لدينا توازن في من يعني دائما يعمم الحب، هذا خطأ، أو يعمم الكراهية على كل شيء فهذا خطأ. فيرى هذا المثل القبيح يجب أن يكون يعني دائما قبيح، لا ترى بعين واحدة القبيح حسن إذا صدر عن من يحب، ويرى الحسن قبيحا إذا صدر عن من يكره. هذا النوع من الناس متمعين الأعزاء رأيه أسير قلبه وقلبه أسير هوى. إن حب ما بقى وإن كره ما بقى.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. مجلس القيادة يقر مصفوفة الإصلاحات المزمنة ويشيد بمستوى التقدم في توحيد القرار الأمني والعسكري. وزير الأوقاف يترأس لقاء للجان بعثة الحج ويحث على الانضباط والالتزام بمهامهم في خدمة الحجاج. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العلمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة وطارق صالح وسالم الخمشي. وناقش الاجتماع المستجدات المحلية ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وأحاط رئيس مجلس القيادة الاجتماع بنتائج زيارته إلى جمهورية جيبوتي ومباحثاته المثمرة مع فخامة الرئيسين إسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي وحسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة والتخادم بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود. وتنامي المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأثنى المجلس على نتائج الزيارة في إعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتأكيد على المسؤولية الجماعية والتنسيق الإقليمي الفعال في مواجهة التهديدات المشتركة وفي مقدمتها جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. كما استمع المجلس إلى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة مع محافظي المحافظات المحررة ومستوى التقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم 11 لسنة 2025 ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومجتمع المانحين. وتطرق الاجتماع إلى التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، بما في ذلك جرائم الاغتيال الآثمة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية. وأثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها الإجرامية وضبط المتورطين وبسط الأمن والاستقرار، منوها بالتحسن الملموس في التنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وجدد المجلس التزام الدولة بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية المؤسسية للمرافق والبرامج الحيوية وضمان حماية المواطنين وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال وعدم إفلات الجناه من العقاب وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني. ووافق الاجتماع على عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وتطرق الاجتماع إلى التطورات الإقليمية، بما في ذلك استئناف النظام الإيراني لهجماته العدائية على دول المنطقة، في تأكيد على استمرار نهجه القائم على الابتزاز وإدارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجدد المجلس إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداءات والتهديدات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. حث وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي رؤساء وأعضاء لجان البعثة
على الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الموكلة لهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، باعتبار ما يقومون به واجب ديني ووطني. وأكد الوزير الوادع خلال ترأسه لقاء للجان العاملة في بعثة الحج للموسم 1447 الهجري على أهمية تكاتف جهود الجميع وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف لجان البعثة لخدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، مشددا على ضرورة الإخلاص خلال إنجاز هذه المهمة الدينية العظيمة. وثمن الوزير اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء بأعمال الحج ومتابعتهم المستمرة لأداء لجان البعثة ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وعبر عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديمهم كافة التسهيلات لإنجاح مهام بعثة الحج اليمنية، معربا عن ثقته الكبيرة باهتمام اللجان وحرصها على تنفيذ مهامها بخدمة ضيوف الرحمن. عقب ذلك استمع وزير الأوقاف لمداخلات رؤساء وأعضاء لجان البعثة وأكد دعم مكتب شؤون الحجاج لجهود خدمة الحجاج وحرصه على تذليل كافة الصعوبات، مشيرا إلى أن أي تقصير قد يترتب عليه انعكاسات سلبية تضر بمصلحة الحجاج وأداء شعيرة الحج. انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم ورشة العمل الخاصة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن للأعوام 2026-2030 برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وبحضور المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي. ويشارك في الورشة التي تنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ووكلاء وزارة الصحة ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، إلى جانب ممثلين عن جامعتي عدن وحضرموت وعددا من ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، في إطار توجه حكومي وشراكة دولية تهدف إلى وضع استراتيجية صحية وطنية شاملة تستجيب للتحديات الصحية الراهنة وتواكب الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في اليمن. كما تشهد الورشة مشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراء من منظمة اليونيسيف وممثلين عن هيئة التنمية البريطانية، إلى جانب خبراء من مركز جنيف للدراسات الإنسانية الذي يتولى مهام التيسير والدعم الفني لأعمال الورشة. وتهدف الورشة إلى الخروج بثلاث مخرجات رئيسية تتمثل في إعداد قائمة بأولويات التدخلات الصحية ووضع مسودة لخطة التنفيذ، إضافة إلى إعداد مسودة ومؤشرات المتابعة والتقييم، بما يسهم في بناء إطار عملي واضح لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويناقش المشاركون على مدى 3 أيام التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي والتدخلات ذات الأولوية وآليات تطوير الخدمات الصحية الأساسية، فضلا عن مراحل تنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2030 وآليات المراجعة والتقييم السنوي، بما يعزز كفاءة النظام الصحي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات الصحية والإنسانية في مختلف المحافظات. وأكد وزير الصحة أهمية الورشة في صياغة رؤية وطنية موحدة للقطاع الصحي ترتكز على الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة وتسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين الوصول إليها، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي في اليمن. من جانبها أكدت المديرة الإقليمية للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لوزارة الصحة ومساندة جهودها الرامية إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة قادرا على مواجهة التحديات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم باليوم العالمي للتمريض الذي وافق 12 مايو من كل عام. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح كافة الممرضين والممرضات بيومهم العالمي الذي يأتي للتذكير بدورهم الإنساني في إنقاذ الحياة والتأكيد على مكانتهم في خدمة المجتمع كملائكة رحمة وركيزة أساسية للقطاع الصحي. وحث العميد مفتاح الكوادر التمريضية على التحلي بقيم الإيثار والإخلاص والعطاء الدائم لبلسمة الجروح وإنفاذ الأرواح أو إنقاذ الأرواح، مؤكدا أن التمريض ليس مجرد مهنة برسالة إنسانية سامية تجمع بين العلم والرحمة.
ولفت إلى دور المعهد العالي في تأهيل الكوادر التمريضية الوسطية ورفض القطاع الصحي بها، والتي لعبت وما تزال تلعب دورا حيويا في إنفاذ الحياة أو في إنقاذ الحياة عفوا، خاصة أثناء الحرب والصراع، وكانت في مقدمة الصفوف لحماية المجتمع من العدوى والجائحات الصحية والأمراض المنقولة. من جانبها أكدت رئيسة قسم التمريض بالمعهد عبير الظاهري أن التمريض هو فن العطاء في أصعب اللحظات، مشددة على طالبات المعهد في قسم التمريض والكادر التمريضي ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة والاستمرار في تطوير قدراتهن ومهاراتهن العملية ومواكبة كل جديد في المجال الصحي. وتخلل الاحتفال عددا من القصائد الشعرية وفقرات التكريم التي نالت استحسان الحاضرين من رؤساء الأقسام والمدرسين والطلاب والكادر التمريضي. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس القيادة يقر مصفوفة الإصلاحات المزمنة ويشيد بمستوى التقدم في توحيد القرار الأمني والعسكري. وزير الأوقاف يترأس لقاء للجان بعثة الحج ويحث على الانضباط والالتزام بمهامهم في خدمة الحجاج. المعهد العالي للعلوم الصحية بمارب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. ختام نشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
8: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
9: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
7: مالي روحيش تخرج من الجدار.
9: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
7: أقول لك مالي؟ أقول لك يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
9: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
7: قولي لي طيب، وشو الحل بنظرك؟
9: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
7: لا ما سمعتوش.
9: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه أنا وانت والجهات.
7: هي ملم طيب، مسموض المول
9: اسمه جاليريا مول.
7: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها أنا والعيال وزيادة.
9: أيوة يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
7: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
10: يا ليريا مول
9: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان: مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.

0: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأعزاء، استقراء مكنون التراث وتأصيل مفردات التخاطب اليومي مهماز يسبر أغوار الجهل بلغة اليمن وأصالة عروبتها الضاربة في أعماق التاريخ. أرحب بكم في الحلقة السابعة بعد المئة من برنامجكم التراثي إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الكرام، في هذه الحلقة سوف نصطحبكم في مجموعة من أصيل مفرداتنا، ومنها كلهف ويتكلهف. الكلهفة في لهجة مأرب كثيرة التداول في مديريات الأطراف والمناطق الجبلية، وهي تعني تتابع الأنفاس من تعب أو مرض أو جري وغيره، والفعل المزيد منه تكلهف. تكلهف نفس فلان من الجري أو المرض فهو يتكلهف، حتى من يتناول الفلفل الحار المسمى البسباس يحدث له ذلك، والتكلهف مصدر ذلك، والكلهفة الاسم. والكلمة بهذا اللفظ يمانية مما أهمل، وأصل المفردة في المعاجم من لهثة، قالوا اللهث واللهاث حر العطش في الجوف، وكذلك التكلهف يكون حاصلا أو صادرا من الجوف، ولهث الطائر أخرج لسانه من شدة العطش أو الحر، وكذلك الرجل إذا أعيا أي تعب، وهو ما يؤدي نفس الدلالة في اللهجة. وقال سعيد بن جبير في المرأة اللهثة والشيخ الكبير إنهما يفطران في رمضان ويطعمان، ومعروف عن الكبير تتابع أنفاسه كالكلهفة واللهثة التعب. كذلك من المفردات كابة. الكابة عامة تسمية تطلق على كل ما يسند شيئا ما كالدعامة، وفي البناء تطلق على القوائم الجانبية التي تحمل السواكف أي مرادم الأبواب أو النوافذ، وتسمى ردة في بعض المناطق، ولكل باب ردتان وهما كابتان يمنى ويسرى، وفوقهما الساكف أي المردم أو العارض، وكل تدعيم هو تكييب، يقال كيب فلان للجدار المائل يكيب تكييبا، وكيابا أي بنى له كابة كدعامة وساند حتى لا يقع. وحتى الشجرة المثقلة بالثمر يكيبون لها بخشبة أو دعامة من الحجارة مرصوصة بعضها فوق بعض وتسمى كابة، وهي من كلام اليمن ولغتها التي أهملت، لكنها موجودة ومذكورة في نقوش المسند كما ذكر ذلك محققو شمس العلوم والمهتمون بالمسند السبئي. كذلك من المفردات كيمة. الكيمة مفردة تتداول كثيرا في مناطق الزراعة المطرية كمعلم زراعي، وهي مجموعة نجوم بنات نعش، وتسمى أيضا الثريا، ولها أهمية خاصة في الحسابات الزراعية عند أهل اليمن. فالكيمة اسم موسم زراعي من نجوم الصيف الزراعية، ويقع بعد نجم القيض، وبعضهم يقولون نجم الثور، وتكون مدته 13 يوما في شهر حزيران أي يونيو، وهو موسم شديد الحر، ويتسم هذا النجم بغزارة أمطاره، وفي المقولات الشعبية عن مطره وحره حزيران شمسه كما النيران مطره يصرخ الثعلان، أي أن غزارة مطره تخيف الثعلان، وهو نجم الكيمة، وهو موسم زراعة الذرة البلدية. ومن المقولات عن الذرة إذا كيمت وظلمت من جوارح الثور سلمت فابتالها غنمت، أي إذا أمطرت في نجم الكيمة والظلم وسلمت من آفات الزراعة التي تكون في نجم الثور، فإن حراثها قد غنموا. والكيمة مفردة تسمى أيضا بنات نعش أو الثريا كما أسلفنا، ومن العبارات المتداولة في الجوبة في مأرب، والتي تكون للمعاكرة أو التحدي. يقولون بنات نعش نعاشة أبوهن، من عدهن سبع مرات ما جاتها النار، وذلك للتحدي في نطق العبارة دون الوقوع في الخطأ. وبنات نعش في علم الفلك نوعان، بنات نعش الكبرى وتسمى مجموعة الدب الأكبر، وهي في الأساطير على شكل ثور وهو نجم الثور، وبنات نعش صغرى هي مجموعة الدب الأصغر. ومفردة الكيمة لغة يمانية خالصة مما أهمل في لسان العربي وغيره، إلا أن المرتضى الزبيدي قال الكيم أهمله الجماعة، وهي حميرية وتعني الصاحب. كذلك من المفردات كسحة وكسعة. الكسح والكسع في مناطق مأرب تعني كسر الخاطر والرد للشخص خائبا، وتخيب الظن والطرد. كسح فلان فلانا رده خائبا، يكسحه كسحا فهو كاسح له، والشخص مكسوح. وهي كثيرة التداول بالحاء كما في الجوبة، كما تعني التصرف مع الآخر بوقاحة وقلة حياة، والتشهير والتوبيخ، والتكسيع هو التكسير والتثبيط. وهي مفردة جاءت في فصيح لغة العرب بالعين، فكسح هي كسع، حيث جاءت العين محل الحاء، وهو معروف في لغة العرب أن تحل الحروف المتحدة أو المتقاربة في المخرج أو الصفة أو كليهما محل بعضها. والحاء والعين من حروف الحلق، وهما حرفا إظهار متحدان في المخرج، وبذلك تكون كسحة هي نفسها كسعة معنى ودلالة، كما جاء عند أهل اللغة قالوا كسعة طردة، وكسعه بما ساءه، تكلم فرماه على إثر قوله بكلمة يسوءه بها، وكسعه إذا همزه من ورائه بكلام قبيح. وقيل رجل مكسع وهو من نعت العزب إذا لم يتزوج. وتسمى كما جاءت بنفس اللفظ في لهجة مأرب كسح، ذكر ابن منظور في نوادر الأعراب كسع فلان فلانا وكسحه وثفنه ولظه ولاظه إذا طرده. والكسع حي من اليمن رماه، ومنهم الكسعي الذي يضرب به المثل في الندامة، وهو من حمير وقصته معروفة، وكان رجلا راميا يصيب هدفه حتى في ظلام الليل. وكسعه ضرب قفاه بيده أو بصدر قدمه. وهنا يستبين لنا أن كسح مفردة عربية فصحى. كذلك من المفردات كعب. الكعب في لهجة مأرب اسم ما بين سلامية قصب الذرة أو الزرع أو العقدة أو المفصل. وفي المثل المتداول في مراد الكعب الأعلى أقرب إلى السبولة، والسبولة هي ثمرة الذرة أو سنابلها أو سنبلتها. ويضرب المثل للقرابة الأقرب، وبأنه أولى من غيره في الأمور. كما أن الكعب في لهجة مأرب عبارة عن اسطوانة أو عقدا مصنوع من اسطوانة فضية مجوفة، يعلق في العنق بواسطة خيوط أو جرور بها حبوب مرجان. والكعب أهداب متدلية مصنوعة من جرور الفضة، وتنتهي بحبوب من الفضة، وهو من أدوات الزينة التي كانت تلبسها النساء قديما في مأرب، وهو مأخوذ مجازا من كعب الذرة الذي فيه عقد فضية. والكعب مؤخر القدم، وكعب اللبن كذلك، وكلها معان عربية فصحى جاءت في لغة العرب من كعب. قال أهل اللغة الكعب المفصل من كل شيء، وكعب الإنسان هو العظم الناشز فوق قدمه عند ملتقى الساق والقدم، وهو بفتح الكاف في اللهجة وفي اللهجة بضمها. وقالوا أيضا الكعب هو أنبوب، أو الكعب هو أنبوب ما بين عقدتين من القصب، وهو ما يطابق دلالتها في اللهجة. وقيل عقدة ما بين الأنبوبين من القصب، وقيل هو أنبوب ما بين كل عقدتين، وهو أيضا طرف الأنبوب الناشز، وهو ما يطابق معناه في المثل الأقرب إلى السبولة، وجمعه كعوب كعوب وكعاب. قال ابن الأعرابي: وألقى نفسه وهوين رهوا يبارين الأعنة كالكعاب، يعني أن بعضها يتلو بعضا ككعاب الرمح. والكعب الفضي جاء مجازا من الكعب، وهو أنبوب كأنبوب القناة. والكعب أيضا الكتلة من اللبن والسمن، وهو قدر صبة. والكعب الثدي، قال تعالى: وكواعب أترابا. المستمعون الأعزاء، أنتم الكعب الأقرب إلى السبولة في ملاحظاتكم وحسن استماعكم، وعليه نختم حلقة اليوم، آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة. تقبلوا خالص الشكر والتقدير مني أنا عبدالله العطار من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: حوثي توريزم إن يمن حققت نجاحا استثنائيا كحملة يمنية خالصة. العامل الأهم الذي أسهم في نجاح هذه الحملة الشعبية هو تجاهل جميع الأطراف الوطنية كل نقاط الاختلاف فيما بينها، والتركيز على حقيقة واحدة أن الحوثية إرهابية، وذكر جرائمها التي تؤكد ذلك فقط. لقد أكد التفاعل غير المسبوق في هذه الحملة أن أي خطوة تهدف إلى مواجهة الحوثي السلالي دون تجاهل خلافات المكونات الوطنية ستفشل. لقد كان يوما تاريخيا، أكثر من 480 ألف تغريدة خلال أقل من 7 ساعات كلها قالت للحوثيين أنتم إرهابيون. نجح اليمنيون في تحقيق الهدف الكمي، ووصل الهاشتاج للترند الأول عالميا، وأوصل صوت اليمنيين للملايين حول العالم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

تداعى الشارع اليمني إلى حملة إلكترونية كبرى توثق لجرائم الحوثي الإرهابية وتعكس رؤية اليمنيين لهذه الجماعة وفكرها وسلوكها، والتأكيد على أن معركة اليمنيين معركة محقة وقضيتهم عادلة في مواجهة الإرهاب والعنصرية والفجور الذي تمثله جماعة الحوثي، وأن على العالم أن يقترب أكثر ليدرك ما تقوم به هذه الجماعة من جرائم حرب وإرهاب تجعلها في مصاف جماعات الإرهاب الأخرى، وأن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في تصنيفها ما أعطاها مساحة للاستمرار في جرائمها واللعب على فراغات التنديد والمحاسبة العالمية. قام اليمنيون من جميع فئاتهم وانتماءاتهم بالتنسيق لحملة إلكترونية كبرى باللغة الإنجليزية موجهة للخارج، هدفها التعريف بإرهاب جماعة الحوثيين وإيصال رسالة الشعب اليمني للمجتمع الدولي وصناع السياسة الدولية. مفادها: الحوثي جماعة إرهابية وعنصرية ونازية فاقت جميع الجماعات الإرهابية في العالم من خلال عرض موثق بالصور ومقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية. ولأن الحملة لامست أوجاع وهموم المواطن اليمني فقد لاقت استجابة كبرى، وتناسى اليمنيون خلافاتهم السياسية وتوحدوا لهدف مشترك هو تعريف العالم بإرهاب هذه الجماعة العنصرية. هذا الإجماع الكبير مؤشر واضح وجلي أن ما يجمع القوى الجمهورية المناوئة للإرهاب الحوثي السلالي أكثر مما يفرقها، وأنه لا يوجد عدو للشعب اليمني غير هذه الجماعة الإرهابية فقط. توحد الجميع حول إرهابية جماعة الحوثي في استفتاء شعبي عارم أكد على أن الحوثي تحديا وعدوا وجوديا يستهدف الجميع، وأن الخلافات في الصف الجمهوري تعد خدمة مجانية لجماعة إرهابية عنصرية. كما أرسل رسالة للمجتمع الدولي أن من الإجرام الوقوف مع جماعة إرهابية. الحملة الشعبية التي تم إطلاقها على منصة تويتر وصلت الترند الأول في اليمن والمنطقة العربية، ووصلت الترند العالمي في غضون ساعات، ووصلت عدد التغريدات إلى أكثر من 480,000، وهو رقم قياسي بالنسبة لتواجد اليمنيين في منصة تويتر وعدم قدرة الكثير من اليمنيين على امتلاك أدوات الاتصال نظرا للمأساة التي سببتها جماعة الحوثي الإرهابية، إضافة إلى أن المواطنين في مناطق سيطرة الإرهابيين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم. وبالرغم

0: فرض الخمس العنصري لصالح الأسر الهاشمية. تناولت الحملة أيضا جرائم جماعة الحوثي الإرهابية بحق النساء اليمنيات من اغتصاب وسجن وتعذيب وتجنيد الأطفال وتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة تهدد مستقبل اليمن. عكست الحملة كيف تعامل الإرهاب الحوثي مع المناوئين له من تفجير للمنازل وتعذيب وقتل وقمع للحريات واحتجاز الصحفيين وتعذيبهم وتهجير أكثر من 3.5 ملايين يمني وزراعة أكثر من 2 مليون لغم محرمة دوليا في جبال وصحاري اليمني ووديانها، راح ضحيتها المئات بل الآلاف من المدنيين أطفال ونساء. كما عرضت الحملة تهديد جماعة الحوثي للتجارة الدولية والممرات البحرية البحر الأحمر وباب المندب من خلال زراعة الألغام البحرية والهجوم على المطارات المدنية داخل اليمن وخارجه واحتجاز اليمنيين في مناطق سيطرتها كرهائن وإرغامهم على الخروج في مظاهراتها. لقد اكتشف اليمنيون في نجاح هذه الحملة غير المسبوقة الطريقة التي يمكن من خلالها التعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم من المجتمع الدولي وأهمية الاستمرار في مخاطبة الآخر بلغته واعتماد الأرقام والوثائق والتقارير لإعادة تعريف القضية اليمنية، وخاصة لمن لا يفهمها أو يتجاهل بقصد أو بدون قصد ما تمثله هذه الجماعة من خطر إرهابي ليس لليمن وإقليمه بل للعالم وسلمه الدولي، لصناعة رأي حقيقي ومختلف عما صنعه الحوثيون والإيرانيون في الفترة الماضية. لا ينتظر المقهور سوى لحظة مناسبة وبندقية تقع في يديه وسوف يشعل النار في أثواب الجميع، وحين يتمكن من الثأر فهو لا يطلق النار بحكمة بل يفعلها مدفوعا بالنقمة والعمى حتى ينتصر على جلاده أو يهلك دون هدفه. مئات الآلاف من اليمنيين الغاضبين وهم يعبرون عن قهرهم لم يولدوا فجأة بفعل فاعل، كما أن مشاعرهم ليست تهريجا أو نكاية، هذا تراكم سنين من القهر والمقهورين تكثفوا في لحظة واحدة، فكان المشهد باعثا للرعب وكاشفا عن الصورة القاتمة التي تنتظر هذه الجماعة. لا يمكن الاستهانة بالحدث، ولم يكن القهر يوما نابعا من الترف. ما حدث في تويتر ليس حملة إعلامية مصنوعة في الغرف المغلقة، الغرف الموجهة لا تستثير كل هذه الحشود، إنها حالة من التداعي الحر لم يسبق أن تجلت في أي حملة إعلامية قام بها أي طرف طوال السنوات الماضية. تلك هي الجموع المقموعة من التظاهر في صنعاء وقد بحثت لها عن مساحة موازية للتعبير عن مشاعرها، أغلقت أمامها الشوارع والميادين الواقعية فذهبوا يتدبرون نوافذ بديلة كي يقولوا كلمتهم أمام العالم. ما عاد بإمكان جماعة مهما بلغت وحشيتها أن تعتقل المجتمع للأبد، لم يعد بإمكانكم أن تحتكروا الحقيقة وتعزلوا الناس، ففي التقنية ما يكفي من الحيل كي يتدبر الناس حريتهم ويفصح عن مواقفهم ضدكم. يمكنك أن تختطف مجتمعا بالقوة لكن هذا لا يضمن ولاءه لك، أنت هكذا تضلل نفسك بولاء مزيف، وحدها حرية التعبير من تمنحك صورة حقيقية عن ولاء الناس لك من عدمه. وإذا أراد الحوثيون أن يرون صورتهم الحقيقية في أذهان الناس عليهم أن يتابعوا سيول الغضب والقهر في صدور اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، تلك صورة مكثفة لحاضرهم ومستقبلهم المحروق. لا يوجد جماعة في تاريخ اليمن جنت على نفسها وعلى اليمنيين كما فعلت جماعة الحوثي. لا أحد يحتفي بالضغائن لكن لا أحد يستطيع أن ينتزع القهر من صدور المكسورين دون كلفة. لا يمكن أن تقنع الناس بالمغفرة وما تزال آثار الذل بادية على ملامحهم وفي أعماقهم يغلي غضب المهان، ولا أظنه يغفر دون أن يستعيد حقه المهدور ويشفي جرح كرامته في الأعماق. أليس فيهم رجل رشيد؟ ألا يوجد حوثي يسأل نفسه لماذا يكرهوننا إلى هذا الحد؟ هل يعقل أن خرافات المذهب صنعت بينهم وبين الحقيقة حجابا وعزلتهم عن الناس لدرجة أنهم لا يستشعرون ما يبطنه لهم المجتمع من ضغينة وحقد؟ ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
3: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
4: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
5: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
2: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
3: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
4: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
2: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
2: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
2: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
2: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
2: إشراف عام علي الحواني.
1: سعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعتنا وفي رحاب هذا الصباح المتجدد. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وعزيمة. يقولون أن الصباح لا يطرق الأبواب بل يفتحها، يفتح أبواب الفرص، أبواب التغيير، وأهم من ذلك كله يفتح بابا لنكون نسخة أفضل مما كنا عليه بالأمس. فأهلا بكم في صباح لا يعرف أو لا يعترف بالوقوف بل يؤمن بالمسير. أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وفي هذا المسير وفي هذا الصباح ندرك يقينا أن أعظم استثمار يمكن أن يخوضه الإنسان في حياته ليس في العقار ولا في التجارة فحسب، بل في ذاته. أن تمنح نفسك كل صباح فرصة لترتقي بفكرك وتهذب روحك وتسقل مهاراتك، فالعالم اليوم لا ينتظر المترددين بل يفتح ذراعيه لمن امتلك الجرأة على المحاولة وعلى الإصرار وعلى الاستمرار كذلك. مستمعين الأعزاء، النجاح الحقيقي ليس مجرد محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريقة الحياة، هو ذلك الشغف الذي يلمع في أعينكم وأنتم تتجهون نحو أعمالكم، وهو ذاك الإتقان الذي تضعونه في أصغر تفاصيل مهامكم. فما قيمة العمل إن لم يرافقه حب، وما قيمة الإنجاز إن لم يتبعه أثر ينفع الناس ويبقى خالدا من بعدنا. مستمعين الكرام، لا تسمحوا لضجيج التحديات أن يحجب عنكم رؤية القمة، فكل عقبة تواجهونها اليوم هي في الحقيقة تمرين لتقوية عضلات إرادتكم، وكل باب يغلق في وجهكم هو أو ما هو إلا إشارة لتبحثوا عن طريق أكثر ابتكاراً وأكثر ذكاءً. تذكروا أن الضوء لا يخرج إلا من قلب الظلام، وأن أقوى السيوف هي تلك التي صهرت في النار، التجارب. أيها الأحبة، في مثل هذا اليوم اجعلوا الكلمة الطيبة هي جواز مروركم لقلوب الآخرين، فالذكاء الاجتماعي لا يقل أهمية عن الذكاء المهني، ابتسامة صادقة، كلمة تشجيع لزميل أو لمسة وفاء لمن ساندكم هي التي تبني الجسور وتجعل من بيئة العمل ومن الحياة مساحة أجمل للعيش والإبداع. ونحن لا نعيش لأنفسنا فقط، بل نعيش لنعمر هذا الكون بالخير والمحبة. نعم مستمعين الأعزاء، وعلى أعتاب هذه اللحظات المشرقة والصباح المشرق أدعوكم أن تنظروا إلى نعمكم بعين الامتنان. نعم بعين الامتنان، فالامتنان هو الذي يحول القليل إلى كثير، وهو الذي يمنحنا السلام الداخلي لنواجه تقلبات الأيام بهدوء وثبات. كن ممتنا لصحتك ولعقلك ولفرصتك في العمل ولأولئك الصادقين الذين يحيطون بك. ختاما مستمعينا، لا تجعلوا هذا اليوم يمر كغيره، ضعوا بصمة مختلفة، تعلموا شيء جديد، كونوا مصدر إلهام لمن حولكم، وتذكروا أنكم لستم مجرد عابرين في هذه الحياة، بل أنتم صناع الأمل وبناة المستقبل وأصحاب رسالة سامية. نتمنى لكم يوما حافلا بالإنجازات، عامرا بالمسارات، ومشرقا بالأمل الذي لا ينطفئ. إذن مستمعينا الأعزاء، سنرافقكم اليوم في قهوتكم المغربية، أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء وفقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها
1: نعم تسنيم، سنتحدث عن التوتر النفسي يزيد من حساسية الجلد. إذا مستمعينا في هذه الفقرة نناقش ظاهرة صحية يعاني منها الكثير في ظل تسارع وتيرة الحياة المعاصر، وهي الارتباط الوثيق بين الاضطراب النفسي وحساسية الجلد. فقد أثبتت الأبحاث العلمية الرصينة أن الجلد ليس مجرد غطاء للجسد، بل هو مرآة عاكسة للحالة الذهنية والعصبية للإنسان. إليكم مستمعينا العرض التفصيلي لهذه الحالة من حيث الأعراض الأسباب وسبل الوقاية والعلاج.
0: وأولا مستمعينا الأعراض، وهي الدلالات السريرية للإستجابة الجلدية. تتجلى أعراض الحساسية المرتبطة بالتوتر في عدة صور إكلينيكية واضحة، أهمها ظهور بقع حمراء متوهجة وأيضا متحسسة، يصاحبها شعور حاد بالرغبة في الحكة، تشد وتيرة بشكل ملحوظ خلال فترة الضغط الذهني أو الانفعال العاطفي. كما قد يظهر على المريض جفاف شديد في طبقة الجلد السطحية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى تشققات مؤلمة، ولا سيما في منطقة الرقبة والأطراف. وما يميز هذه الأعراض طبيا هو طبيعتها الارتدائية، إذ ترتبط حدة أو الحدة تدريجيا مع مستوى الإجهاد النفسي الذي يواجه الفرد.
1: نعم تسنيم، بعد أن ذكرت الأعراض نأتي إلى الأسباب. مستمعينا الأعزاء، من حيث التفسير العلمي، فقد توصل الباحثون في دراسة حديثة باليابان إلى أن التوتر النفسي الحاد يؤدي إلى تعطل مباشر في وظائف الخلايا البلعومية. هذه الخلايا تمثل خط الدفاع الأول والمسؤول عن تنقية الأنسجة من الرواسب الخلوية والشوائب الضارة، وعند حدوث هذا التعطل تتراكم الخلايا التالفة داخل طبقات الجلد، مما يستثير استجابة دفاعية عنيفة من الخلايا الحمضية. هذا الاستنفار المناعي يؤدي بدوره إلى إفراز مواد كيميائية تسبب التهاب الأنسجة المباشرة، وما يخلق شعورا مستمرا بالتحسس والتهيج.
0: وبعد معرفة الأسباب راح موعظة المستمعين علاج، نأتي إلى علاج. فيتطلب العلاج الناجح لهذه الحالة مسارين متوازيين لضمان التعافي الكامل، مسار العضوي ويتمثل باستخدام المستحضرات الطبية الموضعية التي تعمل على تهدئة الالتهاب وإعادة بناء الحواجز الوقائية للجلد، مع الاستعانة بمضادات التحسس لتقليل حدة التهيج. في المسار العصبي هو الركن الأهم، حيث يتم التركيز على كسر ما يعرف بذاكرة الإجهاد في الخلايا المناعية عبر تنظيم الوظائف الحيوية للجهاز العصبي واستخدام المكملات الغذائية التي تعزز مرونة الخلايا وقدرتها على استعادة نشاطها الطبيعي بعد زوال مسببات القلق.
1: إذا مستمعينا نذهب إلى خطوات الوقاية. في إطار الوقاية يتوجب على الفرد اتباع بروتوكول صحي صارم للحفاظ على سلامة الجلد من الانعكاسات النفسية، وذلك عبر تعزيز الترطيب العميق لضمان تماسك طبقات الجلد وقدرتها على صد المحفزات الالتهابية. كذلك إدارة الضغوط النفسية من خلال اعتماد تقنيات التنفس المنتظم والراحة الواعية لخفض مستويات الهرمونات المحفزة للالتهاب في الدم، وكذلك النمط الغذائي المتوازن بالتركيز على العناصر الغنية بمضادات الأكسدة التي تدعم الحيوية الخلوية وتنشط عمل الخلايا الدفاعية.
0: وأيضا اليقظة الصحية، فالاستجابة الفورية لأول علامة التهيج الجلدي ومنح الجسم فترات راحة كافية قبل تفاقم الحالة وتحولها إلى اعتلال مزمن. ختاما، إن السلام الداخلي هو الركيزة الأساسية لصحة الجسد، فاجعلوا من الهدوء منهجا لحياتكم، تنعموا بصحة وفرة وبشرة مفعمة بالحياة.
1: إذا مستمعينا هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذا الصباح، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لفقرتنا للتنمية الذاتية.

0: إذا عدنا لكم مستمعين الأعزاء مع فقرة التنمية الذاتية. وقبل أن تنفجر غضبا، كيف تتحكم في مشاعرك عندما تخرج عن السيطرة؟
1: نعم مستمعين الأعزاء، الغضب الشديد يصعب الحفاظ على صداقات وغيرها من أشكال التواصل، فالغضب والحزن والقلق والخوف كذلك هي بعض المشاعر التي نعيشها بين الحين والآخر، ويمكن وصفها بأنها كالحصان الجامع الذي يجب أن يبقى تحت سيطرتك، وإن لم يحدث ذلك فيمكن أن يكون لها أثر مدمر. تعرف هنا على بعض الخطوات التي تمكنك من إبقاء مشاعرك تحت السيطرة.
0: في بداية الأمر، خروج المشاعر عن السيطرة قد يكون من الطبيعي في مرحلة الطفولة ألا يتمكن الصغار من التحكم في عواطفهم عندما يشعرون بالإرهاق أو الضيق أو الغضب، ويعبرون عن ذلك بالصراخ أو الركل أو الدخول في نوبة بكاء طويلة، ويبدأ الأطفال في تطوير قدرة أكبر من الضغط النفسي مع تقدمهم في السن، وهذا الأمر جزء أساسي من قدرة الشخص على التكيف أو المرونة في مواجهة تحديات الحياة والقدرة على التحلم.
1: نعم، الخطوة الأولى مستمعينا للسيطرة على المشاعر تتمثل في القدرة على تحديدها. بالنسبة للبالغين، فإن ردود أفعالهم تجاه الغضب والإحباط غير مماثلة للأطفال، قد لا يصرخ ولا يبكي حتى وإن كان هذا الأمر يرغب في القيام به، لأنه ببساطة يستطيع أن يتحكم في مشاعره ولا يفعل كل ما تمليه عليه. لكن هذا التحكم قد لا يتحقق في حال فقدان القدرة على السيطرة على المشاعر. يشبه موقع كليفلاند كلينيك التنظيم العاطفي أو القدرة على التحكم في المشاعر

0: تشعر بأنها مثل التحكم في مستوى الصوت لمشاعرك. وعند استخدام التحكم في مستوى الصوت لأحد الأجهزة يمكنك منع ارتفاع الصوت بدرجة كبيرة. أما في حال حدوث خلل في التنظيم العاطفي فإن دماغك لا يستطيع تنظيم الإشارات العاطفية، والتحكم في مستوى الصوت هنا لا يعمل كما ينبغي، مما يجعل المشاعر أعلى صوتا وخارج عن السيطرة. وفي بعض الحالات قد يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة المستمرة على التحكم في عواطفهم بسبب اضطرابات مزمنة مثل اضطراب التكيف أو نقص الانتباه وفرط الحركة أو التوحد. وكذلك بالنسبة للبالغين المستمعين الأعزاء الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادي للمجتمع ومن السكري وإدمان المخدرات واكتئاب ما بعد الولادة والدهان والفطام كذلك، وتتطلب العديد من هذه الحالات علاجات طويلة الأمد للمساعدة على التحكم في العواطف بشكل أفضل.
1: وأما عن علامات خروج المشاعر عن نطاق السيطرة فتوضح فيك المعالجة النفسية في كاليفورنيا لموقع هيليث لاين أن أي عاطفة حتى الابتهاج أو الفرح أو غيرها من المشاعر التي عادة ما نعتبرها إيجابية يمكن أن تشتد إلى درجة يصعب فيها السيطرة عليها، ومع القليل من الممارسة يمكنك استعادة زمام الأمور. ومن علامات خروج المشاعر عن نطاق السيطرة الشعور بالإحباط بسهولة بسبب المشكلات أو حتى المضايقات الصغيرة، السلوك الاندفاعي، تدخل المشاعر مع قدرة الشخص على تحقيق الأهداف وتعطيل تحقيق النتائج المرجوة، وكذلك قد يكون أو يؤدي الغضب إلى حدوث نوبات من الصراخ أو الشجار أو حتى البكاء، وتصل إلى حد السلوك العدواني أو حتى العنيف تجاه الأشياء أو الحيوانات أو الأشخاص. كل هذا من شأنه أن يخلف صعوبة في الحفاظ على الصداقات أو العلاقات أو غيرها من أشكال التواصل الاجتماعي.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، الاستجابة المحسوسة لموقف معين تلعب دور رئيسي في ردود أفعالك، وعندما تكون متناغما مع مشاعرك يمكنك بشكل تلقائي أن تتخذ قرارات أفضل، تصنع علاقات أكثر عمقا وجودة مع المحيطين بك، وتتمكن من التعامل والتواصل مع نفسك بسلام دائم. إذن الخطوة الأولى للسيطرة على مشاعرنا تتمثل في القدرة على تحديدها من الأساس ومحاولة التعرف على المواقف التي تكون خلالها زائدة على الحد. وعندما تستطيع أن تخبر نفسك أنا الآن غاضب وغاضب أكثر مما يستدعي الموقف أو بشكل لا يجعلني أتمكن من التعامل بفاعلية، لذا علي أن أهدأ. أنت هنا لم تعد أسيرا لمشاعرك لأنك ترى هذه المشاعر وتستطيع وصفها بوضوح وواقعية.
1: وأيضا ينصح موقع هيليث لاين أن هناك أيضا محاولات تحديد تأثير هذه المشاعر عليك، فإن تقول لنفسك هل تصرت وأنا غاضب هكذا قد يحدث كذا وكذا، وتذكر أن الهدف هنا هو تنظيم مشاعرك وإدارتها وليس قمعها وكبتها. ويوجه موقع سيكولوجي توادي بعض النصائح التي من شأنها أن تمكنك من السيطرة على المشاعر السلبية وتجعلها تحت تحكمك، منها اقطع دوامة التفكير السلبي، وأيضا تنفس بعمق يحفز تنشيط الجهاز العصبي مما يساعد على تهدئة المشاعر السلبية، وأيضا ممارسة الرعاية الذاتية مثل الحصول على قسط كافي وجيد من النوم العميق ليلا من شأنه أن يساعدك على التحكم في مشاعرك. إذا مستمعينا الكرام هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.
2: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
3: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 101.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد وإلى فقرتنا الاجتماعية لهذا الصباح. مستمعينا الكرام، نفتح معكم الآن نافذة اجتماعية تربوية في غاية الأهمية، فكثيرا ما نقف حائرين أمام سلوكيات أطفالنا فنسأل أنفسنا، هل ما نراه مجرد عناد أم قلة تربية، أم أن هناك سرا يختبئ في خلايا الدماغ؟ دراسة عالمية حديثة نشرت مطلع هذا العام قلبت الموازين وكشفت لنا أن تصرفات الطفل المزعجة قد تكون في الحقيقة ترجمة لنمط دماغي مختلف تماما عما عهدناه. إذن ما هي أسرار الأنماط الدماغية الثلاثة؟ كيف نعيد صياغة مفهوم التربية؟ مستمعينا، في مطلع عام 2026 كشف فريق بحثي في دراسة منشورة بمجلة جامعة للطب النفسي عبر تحليل أكثر من 1000 صورة دماغية أن الأطفال المشخصين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة يندرجون تحت 3 أنماط دماغية متمايزة ولكل نمط لغته الخاصة.
1: وأول هذه النمط الطفل الشارد، وهو ذلك الطفل الذي يجلس في الصم أو في صفة لكنه عقله يسكن عالما آخر، ينسى التعليمات، يفقد أغراضه ولا ينهي مهامه، ليس إهمالا منه بل هو عجز دماغي عن تنظيم الانتباه. أما النمط الثاني الطفل الصاروخ، كتلة من الحركة لا تهدأ، يقفز من نشاط إلى آخر، يتحدث قبل أن يفكر ويندفع نحو الخطر بلا حساب. هنا تكمن المشكلة في دوائر الانضباط والتحكم في الدماغ وليس في الرغبة في التردد. أما النمط الثالث وهو البركان المتفجر، وهو النمط الأكثر ارتباكا حيث يجمع تشتت الانتباه مع انفجارات عاطفية حادة. العلم يخبرنا أن منطقة الكره أو الكرة الشاحبة والكره الشاحبة في أدمغتنا تعمل بشكل مختلف مما يجعل نوبات غضبهم أطول وأشد، بل وقد يعود الطفل لهدوئه وكأن شيئا لم يكن، لأن دماغه لا يسجل شدة التجربة كما سجلتها أنت. أيضا ما الفهم بين العلمي إلى التطبيق التربوي؟ بناء على هذه الحقائق العلمية يبرز السؤال الأهم، كيف نتعامل مع هؤلاء الأطفال؟ وما هي الاستراتيجيات التي تضمن لنا بيئة تربوية سليمة؟ أولا في المنزل، قاعدة التهدئة أولا في لحظة الانفجار والتوجيه لا يصل إلى الطفل. القاعدة الذهبية هي التهدئة أولا والمحاسبة لاحقا. يحتاج هؤلاء الأطفال إلى روتين صارم وواضح، لأن المفاجآت تشكل مصدرا توتر حقيقي لأدمغتهم.
0: أما في المدرسة فالاحتواء بدلا من العقاب مهم جدا. على المعلم أن يدرك أن الطفل البركان لا يختار الغضب بإرادته. تخصيص ركن هادف الصف الاتفاق على إشارات سرية بين المعلم والطفل يقلل من حدة التوتر ويحفظ كرامة الطفل أمام أقرانه. كذلك فلسفة الثواب والعقاب، حيث تؤكد الدراسة أن أسلوب الملصقات والجوائز قد لا ينجح دائما مع هؤلاء الأطفال، لأن آلية استجابة الدماغ للمكافأة لديهم مختلفة تماما. هم يحتاجون إلى تعزيز إيجابي فوري ملموس وأكثر اتساقا مع احتياجاتهم الدماغية. ختاما مستمعينا، إن هذا الاكتشاف يغير نظرتنا للأبد، فالطفل الشارد أو الصاروخ أو البركان ليس سيئا بطبيعته، بل هو إنسان يملك دماغا يحتاج منا إلى فهم أعمق وصبر أطول وتعليم مختلف. إن تقليل الوصمة الاجتماعية عن هؤلاء الأطفال هو أولى خطوات النجاح في دمجهم وبناء مستقبلهم. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وإلى فقرة المنوعات. هل جربت قهوة فوق السحاب؟ سر الحبة اليمنية التي خطفت الأنظار في ماليزيا. إذا أردت نكهة أصيلة ومذاق كيف ورائحة آسرة لفنجان قهوة، فابحث عن حبوب شجرة بن نمت على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق سطح البحر. أجواء تكاد تنحصر في مزارع البن اليمنية وجبال يافع وأبين. وهناك كما يقول الخبير بالبن اليمنية أحمد الشوبلي للجزيرة نت، تجد حبوبا تمنحك مذاق الشوكولاتة في البن اليافعي وجودة تتجاوز 85 نقطة على مقياس الجودة العالمي، لتضع البن اليمني في قمة هرم القهوة المتخصصة في العالم.
1: ولكن قذائف في حمزة مندوب شركة جولاند تشويس الصينية في ماليزيا يذكر بأن القهوة العربية لم تعد حكرا على اليمن، فشركتها تستوردها الصيف من جوتلاي والمكسيك والأرجنتين وأندونيسيا وغيرها. فالتقى وقال تحت سقف واحد في معرض الغذاء الماليزي في كولومبيا قبل أيام، حيث لفت الأنظار حضور الكثيف لشركات القهوة إذ شغلت مئات العلامات التجارية نحو نصف مساحة المعرض. القهوة اليمنية أحد أبرز الأنواع البن في العالم من حيث الجودة والنكهة.
0: إذن الكل في مكان واحد. يرى خبراء القهوة ومسوقوها أن هذه الصناعة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في الحجم والشكل والمضمون، فلم يعد ارتشاف القهوة مع الأنيس هو الصورة النمطية الوحيدة لمحتسيها. ظهرت خلطات لا حصر لها، وبرزت القهوة الباردة الممزوجة بنكهات مختلفة تراعي الأذواق كافة من جيل زد الذي يدفع ثمن شكل الكوب والمكان قبل المذاق، إلى هواة القهوة الكلاسيكية الذين يفضلونها في زاوية هادئة من المقهى أو على طاولة النرد.
1: وهنا ظهر مقهى الكل في مكان واحد، وهو ما يشير إليه قذائف حمزة، وهو يستعرض عشرات الوصفات القائمة في القهوة بالحليب أو بالحليب اللوز أو حليب الجوز الهند أو نكهات الفواكه المختلفة في محاولة لتقديم قهوة تناسب كل الأذواق. فالبن اليمني جودة عالمية ومأزق تسويقي، فيكاد خبراء القهوة يجمعون على أن البن اليمني يحمل جودة عالمية لافتة. لكن المشكلة برأي شوالبي تكمن في التسويق وصناعة العلامات التجارية القادرة على تمكين من المنافسة في السوق العالمي. ويتفق معه رفعت العريقي مسؤول قطاع البن في وكالة تنمية المشاة الصغيرة والأصغر في اليمن، الذي يرى أن تعزيز موقع البن اليمني يتطلب زيادة مشاركة الشركات المحلية في معرض البن العالمي بعد النجاح الذي تحققه بتسجيل البن اليمني في منظمة القهوة العالمية عام 2010، وتدريب وتطوير قدرات جميع الموظفين في سلسلة إنتاج البن وتأسيس هيئة خاصة لضبط الجودة في البن اليمني والتزام الصارم بمعايير الجودة العالمي في كل حلقات السلسلة من المزارع إلى المستهلك، مرورا بالفرز والتخزين والتحميص والتغليف والتصدير. وأيضا الخبراء في البن اليمني يؤكدون أن تفوقها وفق المعايير الدولية رغم التحديات والتسويق التي قد تكون موجودة فيها. ويشير العريق إلى أن تصدير البن اليمني لا يتجاوز حاليا 10% من حجم الإنتاج، وأن جزءا غير يسير منها يصدر بشكل غير رسمي، بما يعني أنه لا يخضع لمعايير الجودة العالمية. أما على المستوى كلفة الإنتاج، فيوضح أن البن اليمني يواجه تحديات إضافية، أهمها ارتفاع التكلفة لاعتماد المزارعين على يد العاملة وصعوبة إدخال الآلات الزراعية إلى المناطق الجبلية الوعرة، مما يجعل المنافسة مع البن القادم من دول أخرى قائمة أساسية من الجودة والتفرد في المذاق.
0: إذن من القات إلى البن، تنتشر زراعة البن في 17 محافظة يمنية، وبلغ إنتاجها نحو 40 طنا عام 2015 أو 25 بحسب العريق، الذي يؤكد أن مساحات البن تتوسع على حساب مزارع القات. ويشير إلى أن هذا العام شهد زراعة 1000 شجرة بن في شهر واحد، وأن عدد الأشجار التي زرعت العام الماضي تتجاوز 100,000 شجرة، في مؤشر على ارتفاع وعي الشباب اليمني بأهمية استبدال القط بالبن كمحصول اقتصادي أكثر جدوى، بدعم من الصندوق السعودي لإعادة وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية. ولا يختلف البن اليمني عن غيره في مواجهة تحديات المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالميا، غيرها من العوامل التي تؤثر في كمية الإنتاج ونوعيته. كما يوضح خبراء تحدثوا عن التحديات المشتركة التي تضغط على صناعة القهوة عالميا. إذا توضح إحصائيات بوابة القهوة العالمية أن قطاع القهوة في ماليزيا نما بنسبة 28% العام الماضي، وأن عدد محلات بيع التجزئة بلغ 3,330 ملايين دولار. في ماليزيا اليوم يكاد لا يخلو مركز تسوق من زاوية لبيع القهوة، إضافة إلى ثلاجات القهوة الجاهزة المنتشرة في معظم الأماكن العامة. يؤكد شفيق أمين مسؤول التسويق في شركة لمعدات القهوة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت نمواً غير مسبوق في الطلب على أجهزة تحضير القهوة، واضحاً أن مبيعات شركته ارتفعت هذا العام بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن نحو 60% من الأجهزة المباعة تذهب للمنازل، تليها أجهزة القهوة في أماكن العمل، إذ يحتاج العاملون إلى التزود بالكافيين في مكاتبهم وأماكن عملهم. وكما يقول المقاطعة وازدهار الماركات الصينية والمحلية. يرى قذافي حمزة أن العلامات التجارية الناشئة خصوصا الصينية والمحلية بدأت تحل محل كثير من العلامات العالمية، وساهمت حملات مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل في تسريع نمو هذه الماركات وانتشارها. يضيف أن صناعة علامة تجارية للقهوة كانت تستغرق سنوات طويلة، لكننا خلال سنوات قليلة رأينا بروز شركات لم تكن معروفة من قبل مقابل تراجع شركات أخرى ذات سمعة عالمية، مستشهدا بإغلاق شركة ستاربكس عددا من فروعها في ماليزيا على خليفة اتهامها بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية في غزة. يشير إلى أن تقديم الخمور في بعض المقاهي أو مزج القهوة بالكحول لدى بعض الشركات العالمية كان عاملا إضافيا عزز المقاطعة، وشجع المستهلكين على التوجه إلى الشركات المحلية والآسيوية الغربية، بل تقدم في رأيه بدائل أقرب إلى ثقافة المستهلك. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذا اليوم. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا التكنولوجيا.

أهلا مجددا مستمعينا الأعزاء، وإلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. كيف أنهت أزمة سلاسل الإمداد قطيعة أبل وإنتل؟ الاتفاق يمثل عودة أبل إلى أنتل كشريك تصنيعي بعد سنوات من الاعتماد الكلي على المصانع الأسيوية. يمثل الاتفاق التاريخي بين أبل وأنتل الذي كشف عنه قبل عدة أيام نقطة تحول مفصلية في تاريخ صناعة أشباه الموصلات، حيث لا يعد مجرد صفقة تجارية بين عملاقين، بل إعادة رسم لخارطة السيادة التقنية العالمية. فبعد سنوات من حرب الاستقلال التي خاضتها أبل للتخلص من معالجات إنتل، عادت الشركتان للتحالف تحت مظلة التصنيع التعقيدي أو التقاعدي، في خطوة وصفتها تقارير بأنها زلزال تقني يعيد تشكيل سلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركتين يعيد إحياء ثقة المستثمرين في قدرات إنتل التصنيعية، مما أدى إلى قفزات قياسية في أسهمها. إضافة من القطيعة إلى الضرورة الاستراتيجية، حيث بدأت جذور هذا التحول في الظهور عقب تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 8 مايو، مؤكدة أن المفاوضات المكثفة التي استمرت لأكثر من عام أثمرت عند اتفاق أولي تقوم بموجبه إنتل بتصنيع رقاقات صممتها أبل داخل مصانعها. وهذا التحول لم يأتي من فراغ، فوقفا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، واجهت أبل تحديات متزايدة في الاعتماد الكلي على شركة اس ام سي التايوانية، خاصة مع تعثر توريد معالجات اي 19 برو لأجهزة آيفون 17 نتيجة التزحم العالمي على قدرات اس ام سي التصنيعية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي مثل انفيديا. ويتركز الاتفاق بشكل أساسي على عقد التصنيع المتطور إنتل 18 بي أو إي بي، والذي تعادل دقته 1.8 نانومتر. وبحسب تقارير من منصة تيك فارو أب الألمانية، تراهن أبل على أن هذه التقنية ستوفر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 18% وزيادة في الأداء بنسبة 9% مقارنة بالأجيال الحالية، مما يضع إنتل في منافسة مباشرة مع تقنيات 2 نانومتر من تي اس ام سي. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للرقاقات الرئيسية بحلول 2028، بينما قد تشهد الأعوام القليلة القادمة تعاونا في إنتاج رقاقات ثانوية مثل مواد أو تشهد بينما تشهد الأعوام القليلة مثل مواد الاتصالات ومعالجة أجهزة الأيباد لضمان استقرار العائد قبل انتقال للإنتاج الضخم للآيفون. والاتفاق يساهم في تقليل الهيمنة المطلقة لشركة تي اس ام سي التايوانية على سوق أشباه الموصلات المتقدمة. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار تكنولوجيا.

عدنا لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم 12 من مايو من العام 1641، المستكشف الهولندي أبيل تاسمان يكتشف نيوزيلندا.

وحدث في مثل هذا اليوم من 12 من عام 1949 الإعلان عن دستور ألمانيا الغربية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2015 زلزال ثاني بقوة 7.3 يضرب النيبال ومناطق من الصين والهند وبنغلاديش، ويتتابع بعد 30 دقيقة أخرى بقوة 6.3 درجة، وذلك بعد أسبوعين من الزلزال الأول. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 130 ألف جهاز إلكتروني حول العالم. وحدث في مثل هذا اليوم من 12 من مايو من عام 2025 حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع مع الجمهورية التركية بعد 41 سنة من اندلاعه. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقرتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.